0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنفال.
1: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ذكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى أن تصدير الآية بنداء المؤمنين يدل على أهمية هذا الخطاب، لأن النداء يستدعي تنبيه المنادى، وتنبيه المخاطب قبل خطابه يدل على أنه سيخاطب بما له أهمية. ثم إنه إذا كان النداء بوصف الإيمان فإنه يدل على أن هذا المخاطب به من مقتضيات الإيمان، ويدل أيضا على أن مخالفته نقص في الإيمان. وقد أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. قال أهل التفسير: الأكل مجاز في الانتفاع بالشيء انتفاعا تاما لا يعود معه إلى الغير، فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها بنية عدم إرجاعها لأربابها، وغالب هذا المعنى أن يكون استيلاء ظلم، وهو مجاز صار كالحقيقة، وقد يطلق على الانتفاع المأذون فيه، كقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولذلك غلب تقييد المنهي عنه من ذلك بقيد بالباطل ونحوه، والباطل ضد الحق، وهو ما لم يشرعه الله ولا كان عن إذن ربه. وقوله عن تراض منكم أي صادرة عن التراضي، وهو الرضا من الجانبين بما يدل عليه من لفظ أو عرف. وهذه الآية أصل عظيم في حرمة الأموال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وفي خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وتقديم النهي عن أكل الأموال على النهي عن قتل الأنفس مع أن الثاني أخطر، إما لأن مناسبة ما قبله أفضت إلى النهي عن أكل الأموال فاستحق التقديم لذلك، وإما لأن المخاطبين كانوا قريبي العهد بالجاهلية، وكان أكل الأموال أسهل عليهم وهم أشد استخفافا به منهم بقتل الأنفس، لأنه كان يقع في مواقع الضعف حيث لا يدفع صاحبه عن نفسه كاليتيم والمرأة والزوجة، فآكل أموال هؤلاء في مأمن من التبعات، بخلاف قتل النفس فإن تبعاته لا يسلم منها أحد، وإن بلغ من الشجاعة والعزة في قومه كل مبلغ. ولا أمنع من كليب وائل، لأن القبائل ما كانت تهدر دماء قتلها. قوله: ولا تقتل أنفسكم، نهي عن أن يقتل الرجل غيره، إذ قد علم أن أحدا لا يقتل نفسه فينهى عن ذلك، وقتل الرجل نفسه داخل في النهي، لأن الله تعالى لم يبح للإنسان إتلاف نفسه كما أباح له صرف ماله. أما أن يكون المراد هنا خصوصا النهي عن قتل المرء نفسه فلا. قوله: ومن يفعل ذلك أي المذكور من أكل المال بالباطل والقتل، وإنما قيده بالعدوان والظلم ليخرج أكل المال بوجه حق، وقتل النفس كذلك كقتل القاتل، والعدوان التسلط بشدة، فقد يكون بظلم غالبا ويكون بحق. قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. وعطف قوله وظلما على عدوان من عطف الخاص على العام. واعلم أن كثيرا من النزاعات الحاصلة بين الناس منشأها الاعتداء على هاتين الضرورتين، فبحفظهما على ضوء الشريعة تستقيم للناس حياتهم. هذه الماحة سريعة حول هذه الآية من آيات الحقوق في هذه الفقرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن، وأن يوفقنا للعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى.

0: تتقون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.

0: كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

بعد إذ هديتنا وهب لنا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم، نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير، وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: استووا وقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. أخرجه مسلم. عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. أخرجه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة ياسين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا
3: اقرأ اقرأ القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة إبراهيم.

يخبر الله تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، قالت الرسل: أفي وجود الله شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب، فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليها، فلا بد لها من صانع، وهو الله لا إله إلا هو، خالق كل شيء وإلهه ومليكه، والله عز وجل هو الخالق لجميع الموجودات، ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره، من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. وقالت لهم الرسل: نحن ندعوكم ليغفر الله لكم من ذنوبكم في الدار الآخرة ويؤخركم في الدنيا إلى أجل مسمى. فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول: إن أنتم إلا بشر مثلنا، فكيف نتبعكم بمجرد قولكم ولما نرى منكم معجزة؟ فأتونا بسلطان مبين، أي خارق نقترحه عليكم.

0: يؤمنون.
1: قالت الرسل لمن كذبهم من أممهم: صحيح أننا بشر مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالرسالة والنبوة، وليس لنا أن نأتيكم بسلطان على وفق ما سألتم إلا بعد أن نسأل الله إياه ويأذن لنا في ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون في جميع أمورهم.
2: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا.

وقالت الرسل: وما يمنعنا من التوكل على الله تعالى وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها، ولنصبرن على ما آذيتمونا من الكلام السيء والأفعال السخيفة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

0: وعيد.
1: يخبر الله تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم، كما قال قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وقال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال تعالى إخباراً عن مشركي قريش: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونصره، وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً وأعواناً وجنداً يقاتلون في سبيل الله، ولم يزل الله تعالى يرقيه من شيء إلى شيء حتى فتح له مكة التي أخرجت، ومكن له فيها، وأرغم آناف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان. ولهذا قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم قال الله عز وجل: هذا لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة وخشي من تخويفي وعذابي.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز
2: في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين،
2: نعم المعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا. صباحة هذا اليوم الثالث من شهر الربيع الآخر لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تحية طيبة من فريق العمل الإشراف العام في حان السبيعي، وفي إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، وفي رئاسة التحرير إبراهيم الشايع،
5: في الإعداد الزملاء عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثيكم سلطان ربيع وخالد المصري، وفي التنفيذ على الهواء الأنيق عبد الرحمن محزري، والمخرج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان.
8: من قالها حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أو عليك متوكلين، إليك منيبين، فيك يعني متصالحين ومتخاصمين، إليك راغبين يا رب العالمين. أهلا بكم أيها الكرام في حلقة جديدة وإشراقة متجددة برفقتكم الصباحية البديعة. ماذا رفقة الصباح هذه لها طابع خاص، يعني رفقة الإذاعة الصباحية هذه فيها يعني في تواصل وكيمياء تواصل جميلة في بداية الصباح، مع بعد أن يعني يصلي الإنسان صلاته ويذكر ربه ويشرع في بداية يومه ذاهبا إلى عمله وأشغاله، ولحظة جميلة تتحفوننا ونحظى بكم برفقتنا أيها الكرام.
4: أي نعم، الله يحييكم دائما بإذن الله في مثل هذا التوقيت، إن شاء الله نكون أصدقاء ورفقاء في رحلة الصباح وبداية كل يوم حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. نحاول في كل حلقة نقدم لكم الجديد والمفيد وما يجمع بين المتعة والفائدة بإذن الله تعالى.
5: يا سلطان، نعم. أنا أحاول، أنت ما شاء الله يعني
4: والله
5: إيه؟
4: الله يجزاك خير من ذوقك، عندك ذكاء اجتماعي، وهذا له صلة بموضوع حلقتنا في هذا اليوم. اليوم نتكلم عن شيء يعني عن ممارسة أو نشاط أو تفاعل نقوم به بشكل يومي، والبشرية يقومون به منذ أن عرفوا اللغة وعرفوا الكلام. فاليوم بنتكلم عن إيش يا خالد؟
5: عن موضوع جميل، وتحصل مشاكسات بيني وبينك على الهواء احيانا، تقول يعني كل مره تسوي كذا يا خالد، هذه من ضمن الاشياء اللي يعني عكس موضوع حلقه اليوم.
4: ايه
5: مثلا يقاطعك احيانا، يعني اخطم عليك كما يقول.
4: بالعكس، يا ليت كل الناس يعني يقاطعهم مثل مقاطعتي. والله الصراحه
5: يا اخي انت مؤدب في الكلام يا اخي.
4: الله يخليك يا حبيبي.
5: كيف الدخل على الموضوع
4: يعني معناتها أننا سنتحدث اليوم عن أدب الكلام.
5: أدب الكلام
4: اليوم. نعم. سنتحدث يا كرام عن أدب الكلام، عن مواضيع كثيرة متعلقة، يمكن سبق أن ناقشنا جانب معين جانب آخر. اليوم خلونا نتكلم بشكل عام، مواضيع كثيرة ربما متعلقة بأدب الكلام، بأدب الكلام الذي وصانا عليه الله تبارك وتعالى، بأدب النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، وهو أساسنا في هذا الباب وفي غيره من نهجه صلى الله عليه وسلم. في حديث عن المقاطعة، عن الإنصات، عن التفاعل مع الناس، عن الكلام والذكاء الاجتماعي، عن مواضيع كثيرة
5: صح
4: متعلقة بأدب الكلام والحوار.
5: الكلام مع من؟ هناك الكلام عدة أنواع، يعني الحديث ما بين الناس أنفسهم، الحديث والكلام مع الله عز وجل في سؤاله وطلبه ودعائه. يعني هناك أداب أرشدنا إليها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي كل مجلس أحيانا يعني الكلام والحديث والحوار يشبه القصة، هناك افتتاحية ومقدمة ثم صلب للموضوع ثم خاتمة حسنة، غير لما يقولك مثلا أخي واحد عنده دش كلام كذا يعني بدون لا يعني تمهيد ولا مقدمة ولا أدب، ناس تسمع كلامه يا أخي إنسان ذرب، إنسان لسانه كما يقولون أو ملسون ما شاء الله تبارك الله، ويجيد الحديث تستمتع بافتتاحياته الحديث وكذلك باختتاماته. آداب مرعية أحيانا نتفق عليها كشيء مجتمعي وشيء لا شرعي. بين هذا وذاك أيها الكرام، يعني تمضي هالدقائق الحلقة إن شاء الله برفقتكم، ونستمتع بجمال مشاركاتكم وإسهاماتكم وملاحظاتكم في هذا الموضوع. وسؤال الحلقة ماذا يقول أبو تركي؟
4: سؤال الحلقة يقول لكم يا كرام: ما أهم صفة أو سلوك يجب أن يلتزم به الناس عند الكلام؟ وش أكثر ميزة أو صفة أودك أن الناس يلتزمون بها إذا جو يتكلمون؟ وش رأيك؟ هل هو في موضوع يتعلق مثلا بمستوى الصوت؟ بعضهم ما شاء الله يعني صوتها عالي وهو يسولف جنبك، أو ربما صوتها منخفض
5: أكثر من
4: بعضهم يقرب منك زيادة مرة ويتكلم، بعضهم مسألة المقاطعة، وأيضا يعني كثرة المقاطعة. وش تبي؟
5: بقول نص متر جيدة صح؟
4: طبيعي إذا وضعنا كويس، أشياء كثيرة متعلقة بالكلام. شاركونا أيها الكرام على 011-405-2999، وكذلك على الرسائل على تطبيق الواتساب وعلى منصة إكس.
5: حياكم الله. الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
5: حياكم الله من جديد يا كرام على السريع فقرات الصباح لهذا اليوم، بعد قليل هدايات من الآيات مع أحد المذيعين إن شاء الله نتعرف ونستمع لصوته ونعرفه، بعده بحول الله تعالى مساجدنا عند 56 دقيقة عن فضل عمارة المساجد.
4: 7 الجولة الصحفية مع نايف الحربي، و7:15 كما أنزل توجيهات الشيخ يوسف الدوسري، وعندنا إن شاء

0: عن أدب الكلام، عن أدب الحوار، عن ما أهم ميزة ودك أن الناس يلتزمون بها أثناء الكلام، ما أهم أو أوضح عيب ودك أن الناس يتخلون عنه في أثناء الكلام.
1: يا سلام.
0: وانت تقول تحت الهواء يا خالد موضوع القرب والمسافه اثناء الكلام،
1: في شيء طبيعي، في شيء تحس لا في إيه في غلط،
0: تحس في ناس يتكلم يقرب منك سياده خلاص يعني تدخل في وجهي انت. وسبحان الله ما ادري بعض الناس يعني من زود تفاعله او من زود يعني تواصله الاجتماعي بعضهم ما يحس، واشوفه شيء مزعج بصراحه يعني. يعني في وضعيات مختلفه يعني بعضهم يقرب خلاص وضعيه ما ادري الزوج مع زوجه ولا يعني في قرب ويختلف. يمكن مثلا والله البنت مع والدتها يمكن يعني يفرق، لكن بصراحه يعني موضوعيه مني اقول شيء
1: لا اله الا الله ترى سلطاني ذا قال كلام دافع
0: لا والله يقول صدق الصراحة أسلم. لاحظت أنا أن المتميزين ملاحظة شخصية أن المتميزين في التواصل الاجتماعي فيهم ذا العيب بصراحة ما أدري يعني النشيطين واللي عنده علاقات قوية واللي والذرب في الكلام واللي عارف يسولف واللي يعني يعلق هكذا الشخص من أول لقاء.
1: أيوة.
0: لاحظت فيهم كذا يقرب واجد ويمسك يده طوال الحديث وبعض الأحيان يحط يده على كتفه وفيه قرب كثير وما أدري ملاحظة شخصية يمكن صح أو خطأ بس. أيوة. بس ما ادري يعني شخص احس انه مزعج يعني.
1: طيب انتم ايش رايكم مستمعين الكرام في هالموضوع وغيره من محاور حديثنا في ادب الكلام؟ ايها الكرام على 011-405-2999 هاتوا القصص، هاتوا المواقف.
0: اي والله اعطونا.
1: اي والله ونفيد ونستفيد ونتشارك المعرفه سويا. حياكم
2: الله. اللهم بك اصبحنا
3: بك اصبحنا بك اصبحنا. هدايات من الآيات.
4: سورة الملك.

0: اختص الله ذاته العلية بعلم الساعة، وإن إيمان العبد بذلك يريحه من متاهات الظنون، فلا يصدق من يدعي العلم بنهاية العالم ويدرك أنه كذاب أشر. لو شاء الله أن يطلعنا على موعد القيامة لأطلعنا، ولكنه غيبه عنا لنبقى دائما على أهبة الاستعداد لذلك اليوم العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. ها وين اتصالاتكم؟ يعني كأني أرى الهاتف.
4: هذا هو يرن
3: في الطريق، في الطريق.
4: لكن يحسن الحقيقة أن نبدأ يا خالد بالتذكير بنهج النبي صلى الله عليه وسلم في أدب الكلام، وهو النهج الأمثل والأكمل من النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وهي في مسألة مخاطبة الناس على قدر عقولهم. كذلك خفض الصوت، يقول الله تبارك وتعالى على لسان لقمان: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وغيرها من الأداب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أيضا توسع فيها بعض المتصلين.
3: وحقيقة عندما ذكرت أدب الكلام وبين الإنسان وربه، سبحان الله، أتذكر في الحديث النبوي الشريف أنه عندما يلجأ الناس إلى الأنبياء كلهم فكل يعتذر في ذلك المقام العظيم يوم القيامة، ثم يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه، ف يعني في نص الحديث إذا إن شاء الله أني ما من إن شاء الله إذا أكون ذاكر، أنه يفتتح بمحامد لله عز وجل. الله. الله.

0: دائما سبحان الله تجد أن يقدم الإنسان الدعاء، دعاءه الله عز وجل بحمد الله وذكره
1: تمجيده
0: وبما هو أهله وتمجيده، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه وأزواجه، ثم يشرع في الطلب والرجاء. فهكذا هذا من أدب الكلام في الدعاء. طيب نأخذ أول الاتصالات من يزيد. السلام عليكم.
2: السلام عليكم، صباح الله بخير.
0: السلام عليكم، النور
1: والسرور.
2: والله ما شاء الله هذا البرنامج هو كان صمحنا من البرامج اللي ألفناها وأحببناها منذ كنا صغارا. يعني أنا أذكر سماعي للبرنامج وأنا في الابتدائية وأنا رايح
0: المدرسة. تذكر سلطان يعني لما كان ما شاء الله.
1: ما شاء الله صوتك صوت أب يعني، وين تذكرنا؟
0: أمزح معك.
2: الآن طالب والله في كلية الطب وأذكر
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
1: الله يحفظك، الله يحفظك يا رب يا زيد. ها مش تقول في موضوع الحلقة؟
2: أنا يعني كنت بغيت أركز على جانب، وهو جانب أنك لما تخاطب أشخاص حاول أنك تخاطبهم بقدر ما يعقلون وقدر ما يفهمون. لا تروح عند شخص مثلا، يعني أنا مثلا كوني طالب في الطب ما أروح عند أشخاص وأحدثهم في أمور في دراستي أنا هم ما يفهمونها.
0: شيء دقيقة جدا، أشياء دقيقة. نعم
2: اي نعم، هو ما هو فاهمها يعني، ولو تكلمت عنها بحاول اني ابسطها قد ما اقدر.
0: اي حدث العقل بما يعقل. ايوه
2: وفي قال ابن مسعود يعني رضي الله عنه: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه.
1: جميلة جدا، وأعتقد أنك مناسب أنك تكلمنا عن هذه النقطة، لأنها فعلا من أدب الكلام اللي هو يعني النقطة لها علاقة. ما تلاحظ يا يزيد بعض الأحيان في المجالس يطرحون مسألة طبية زين، ويأتي السؤال الطبي، ولنفرض أن هالمجلس ما في أحد يدرس طب إلا أنت زين، فتلاحظ على طول أول إجابة ما تجي منك، تجي واحد، تجي من واحد ما له دخل في الطب.
2: صحيح، صدقت. وأنا بصراحة والله يعني بالذات أنا كطلاب، حنا طالب أنك أنت ما صرت دكتور، أنت مستحقر شوي أحيانا.
0: الله المستعان.
1: لا أبشرك تراك بتلقاه حتى لين أخذت الدكتوراه إن شاء الله على خير برضو. يعني في هذا الشعور إنه سبحان الله. يعني شكرا جزيلا لك يا يزيد. في هذا الموقف دائما إنه فيه يصير فيه مختص، والذي يبادر والذي يتحمس والذي يبدي ويبادر برأيه
0: غير المختص. إيه تصير مع الحماس وحب الفتية، التصدر ترى هذه مشكلة، هذا قد يكون من أدب الكلام بالفعل أن الإنسان يتمهل ويتأنى. طيب نروح للمتصل التالي. سليم.
1: سليم السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، الله يعطيكم العافية.
1: يعافيك ويخليك. أهلا
3: والله وسهلا. الحقيقة يعني برنامجكم طيب والموضوع شيق الحقيقة. يعني أنا أنت يعني فيها جوالات الآن يوم يكلم الناس في الجوال، مثلا تكلم الإنسان تسولف معه ويعني فجأة يقطع الكلام ويشتغل في الجوال.
0: أثناء الكلام ينشغل الإنسان بجواله.
3: يعني يقطع الكلام اللي بينك وبينه ويشتغل في جواله، وهو فيه بعض المرات يكون الكلام مهم والكلام يعني أنت يعني مجتهد في الكلام بينك وبينه.
0: طب ممكن هل يكون جاءت رسالة مهمة أو جاء موضوع مهم في الجوال، ولا لا يعني واضح أنه كلام ما جاء انشغال حقيقي أو فعلي؟ ها
3: لا طبعا، إذا كانك أنت في موضوع بينك وبين واحد ويتكلم فجأة يتكلم بالجوال بدون اتصال ما يمشك، لكن يعني تابع الواتساب ويتابع كذا وتسولف، يعني هذا
0: أنا
3: أعتبره أنها ما كويس. الثاني الإنسان إذا كان سولف مثلا وطال السالفة مثلا، يعني مثل قاعد ما خلى الناس مجال اللي عنده في المجلس وفي الاستراحة
0: كيف تتعامل مع هالصنف سليم؟
3: نعم
0: أقول كيف تتعامل مع اللي يطول في الهرج وما يسكت ما يخلي مجال؟
3: هذا حقيقة أنا أعتبر أنه يعني يقول لك الكلام القليل هو اللي فيه فايدة. يعني أنت في ناس غيرك يتكلم في المجلس ما هو غير أنت لحالك.
1: صح. خير الكلام ما قل ودل.
3: أي نعم، الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير.
1: الله يعافيك. وأنا
3: الحقيقة اللي طلب عندكم أنكم تزورون تبوك، ويعني
0: يعني أهل الورد ما يحتاج.
3: نبغاك تزورونا يعني تسوي حلقة من تبوك يعني.
1: بإذن الله، عسى الله ييسرها بإذن الله.
0: استديوهات تبوك تجهز.
1: الله يجزاك خير يا سليم، ونسعد ونشرف والله بكل مناطق المملكة.
0: يلا شكرا لك.
4: اللهم بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا. مساجدنا. للمساجد فضل عظيم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعظم هذا الفضل ما يناله من يسعى في عمارتها والعناية بها. يقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فجعل سبحانه عمارة المساجد علامة على صدق الإيمان وشرفا لا يناله إلا المؤمنون الصادقون. وعمارة المساجد نوعان: عمارة حسية ببنائها وصيانتها والإنفاق عليها، وعمارة معنوية بارتيادها وإقامة الصلاة فيها وذكر الله داخلها، وكلتا العمارتين تكمل الأخرى، ولا تكتمل رسالة المسجد إلا بهما معا. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يسعى في هذا الخير بأعظم بشارة، فقال: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، فما أعظمها من صفقة، بيت في الدنيا يبنى بأيدي البشر مقابل بيت في الجنة يبنيه رب البشر. ولا يشترط في هذا الأجر أن يبني المسلم مسجدا كاملا بماله، بل يكفيه أن يشارك ولو بجزء يسير من التكلفة أو بالمساهمة في صيانته وترميمه، ليكون له نصيب من هذا الوعد الكريم. بناء بيوت الله استثمار باق لا يفنى، وصدقة جارية تتوالى حسناتها للعبد وهو في قبره، ينتفع بها بعد موته كما انتفع بها المصلون في حياته. وإذا كان هذا الباب من الخير عظيما، فإن المشاركة فيه اليوم أصبحت أيسر مما تتصور، وقد سهلت جمعية العناية بمساجد الطرق المشاركة في بناء المساجد بأيسر الطرق وأقل المبالغ، وبأربعين هللة يوميا فقط، وذلك من خلال إرسال الرقم 1 إلى الرقم 5112. وللتواصل مع جمعية العناية بمساجد الطرق عبر رقم الجوال 055-088-1440.
6: هذه الفقرة برعاية جمعية العناية بمساجد الطرق.
4: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. عن آداب الكلام نتحدث، وش اللي في طاري أو في وش في اتصال دولي
1: معنا؟ حسن من البحرين، السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم في هذا الصباح المشرق مع رطوبة البحرين.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله وحيا الله أهل البحرين. يا هلا، ترى صوتك بعيد شوي، ارفع صوتك وتفضل.
8: أبشر أبشر.
1: يا سلام، وش تقول في موضوع حلقتنا؟
8: بالنسبة للموضوع، الحقيقة مريت بتجربة جميلة. كان يدرسنا الدكتور إبراهيم فوزان، الله يغفر له ويرحمه، في الرياض، وكان يقول كلمة جميلة: من لان كلامه وجب احترامه.
1: يا سلام،
8: فعلا لين الكلام سبحان الله نقطة مهمة في قضية يعني تقبل الطرف الآخر. أما تجربة مرت علي، فأنا كنت في التعليم، عندنا طالب أصيب فودينا مستشفى، فجانا أخوه يعني يتابع الموضوع، فوجدت النقطة اللي تتكلمون عنها صراحة كانت ضايق كثير، وهي القرب الشديد أثناء الحديث. كان أخوه الله حفظه قريب جدا، تأذيت يعني فعلا، يعني كان شيء مؤذي يعني. ففعلا احنا لازم نراعي الطرف الآخر في حديثك في كلامك، ووصية الله سبحانه وتعالى يقول للناس حسنة في قضية لين الكلام.
1: يا سلام،
8: الله يوفقنا وإياكم وسعيد.
1: شكرا شكرا يا حسن
8: ورد على هذا الصباح الجميل.
1: الله يسعدك ويبارك فيك، وشكرا جزيلا لك. وفعلا يعني ذكرتنا بمسألة الكلام الطيب والكلمة الطيبة وأثر الكلمة الطيبة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رآه إلا متبسما، و يعني كل هذه الأدبيات المتعلقة بالكلام اللين يغلب الحق البين. وأضيف لها أيضا جانب ربما يعني من استعمالات الدعاء، أو لعلنا نقول من ثمرات الدعاء التي نلحظها، وهي يعني أنك تضمن الدعاء للشخص الذي تخاطبه. الله يجزاك خير، الله يبارك فيك ما شاء الله، الله يطول عمرك، الله يوفقك، الله ييسر امرك. حقيقه يا اخي الدعاء سبحان الله اجد انه من اكبر او من اهم مفاتيح القلوب.
0: اي والله صادق
1: بلا شك. يعني انت جالس تتكلم مع شخص او جالس تتعامل مع شخص حتى لو في معاملات دنيويه بيع وشراء وكذا، وتدعي له لوالديه او لذريته، او انت بالدرجه الاولى ماجور، وايضا فيها يعني فيها ادخال سرور على قلب المسلم،
0: تكسب
1: وفيها
0: قلبه. كسب
1: لقلبه.
0: صح، كلام جميل. ويمكن في بعض الاوساط انه قد يوصم الشخص هذا بانه كيف اقول لك، انه طبيعه الكلام بالطريقه هذه تدل على خلفية معينة أو كذا، ما له علاقة، بالعكس والله أنعم وأكرم بمن يدعو لغيره في كلامه، هذا أمر جميل وحسن، وانشروه بينكم، علموا الأطفال يا أخي جميلة جدا منهم، وتجد وراء ذلك تربية حسنة وجميلة وأبوان رائعة.
1: أنا عندي معنا اتصال، معنا جمال أيضا من البحرين. البحرين اليوم نشيطين.
9: السلام عليكم.
1: يا هلا وسهلا.
0: هذا صوت بحر ولا صوت سيارة؟
1: صوت الموج.
0: لا شكل سيارة. أقول سامعين صوت، قلنا هذا صوت بحر البحرين ولا إيش؟ لكن أوضح إنك في السيارة. ها؟
9: كل شيء. إيه نعم، كل شيء صوت البحرين، بحر، هواء، كل شيء.
0: يا عيني يا عيني.
1: يا هلا وسهلا. حياك الله يا جمال.
9: أسعد الله صباحكم، ودائما الكلمة الطيبة هي مفتوح القلوب وجبر الخواطر. فإذا كنت تبي تكسب رضا المولى تبارك وتعالى، وعن أن تفتح لك الأبواب، الكلمة الطيبة حلوة.
0: أنا شيء والله
1: فعلا،
9: تكلم حتى أراك. فسبحان الله، شوفوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عندما جاء ذاك الرجل ومسك في رقبته بقوة، إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ اتركوه. كان الصحابة خلاص
0: يفتكون به
9: حد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن العجيب في شغلة واحدة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هو لما قال له أعطيني من ما أعطاك الله أو من مال الله، قال أعطوه ولا سوى شيء. فقال شنو؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
0: أعظم دعوة. أي والله.
9: فصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: الله يجزاك خير يا جمال ويبارك فيك.
0: وما أجمل هالإطلالة الجميلة من أخواننا وأحبابنا في البحرين. هاتوا الاتصالات هذه من مختلف البلدان الجميلة الحبيبة. حياكم الرحمن أينما كنتم يا كرام على 011-405-2999.
1: طيب
0: ماذا لديك؟
1: وش عندنا؟ عندنا طيب مراعاة الخصوصية مع الشخص اللي نتكلمه
0: في أدب الكلام،
1: يعني لوين أوقف يعني أو وش الحواجز أو وش الخطوط الحمراء اللي ما ينبغي لي أن أتجاوزها، وباختلاف الأوضاع. يمكن في أشخاص قريبين، في شخص علاقتك معه ودودة، في شخص علاقتك معه رسمية أو شبه رسمية، في زمالة، في صداقة، في أخوة، فيه ولد عمك، فيه ولد الجيران، في شخص علاقتك معه 10 سنوات، وفي شخص أول مرة تلتقيبه.
0: هل في ناس يتكلمون مع كل الأصناف هذه بنفس الطريقة؟
1: والله أنا أشوف في ناس يعني يغلبه فضوله، ويعني يقفز كل هالحواجز ويسأل اللي في راسه بصراحة، يعني
0: يصدم الطرف المسؤول. يا أخي هذا إيش مو منطقي اللي قاعد
1: هذا بعد سالفة ثانية، إنه يعني إذا جاني سؤال محرج شلون أرد. لكن بصراحة يعني إنك تأخذ في اعتبارك خصوصيات الشخص، ويمكن بعض هالخصوصيات أصلا هي أزمة نفسية عنده. يعني انتبه، ما تدري كذا كأنك داخل في ظلمة ووطأت شيئا يعني
0: على جرح.
1: هذا شيء ينبغي لك. وبشكل عام يعني شو تدخل خصوصيات الشخص، يعني
0: ماذا ستستفيد؟
1: تصدقوا صديقي خالد هذا يعني والله يعني ما أدري كم صداقتنا الحين، 11 سنة، 12 سنة، راتبه ما أعرفه.
0: خليك من الراتب.
1: والله عمرك ما أعرفه، تصدق؟
0: جيد.
1: والله ما أعرف عمره يا الربع.
0: أصلاً ممكن 20 سنة.
1: طبعاً. بالعكس يعني وشو له أصلاً، وشو له؟
0: هذه نقطة ودنا نسولف فيها أكثر والله أبو تركي، لكن أبو فهد.
1: يلا.
0: كلام السابعة.
10: اللهم بك أصبحنا.
11: بك أصبحنا.
12: بك أصبحنا.
13: ما زاحم القرآن شيئاً إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
10: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
10: الجولة الصحفية.
0: جولتنا الصحفية مع الإعلامي الأنيق الأستاذ نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ خالد، أستاذ سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
1: الله يحييك أبو فهد.
0: اليوم وردة اليوم ها؟
11: لا ورد، عشان نسألكم نشوف هذا كم راتبه. هذا كان سمعت قبل شيء من واحد يسألك عن راتبه، شكله يبغى سلف يا أبو، لا تعلم.
1: لا نقول وش أهم ميزة ودك الناس يعني تقيدون بها في أدب الكلام.
11: والله كثيرة، لكن واحدة. على حسب الناس اللي قدامك، يعني أنت ما تقدر تحكم على
0: أيوه
1: وش صار؟
0: لعل موجة الأثير شطحت وفهد يسولف ويعتقد أنها على الهواء، بينما ذهب صوته أدراج الرياح كما يقولون. يعود معنا بعد اللحظات ونبدأ بالأخبار. يلا
1: تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف اجتماعات المنظمة الآسيوية الأسو ساي في جدة.
0: وزارة الداخلية تحذر من تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر.
1: برعاية أمير الرياض إنسان تنظم ملتقى قيم تمكين الأيتام 2026 في أكتوبر.
0: منظومة تبريد متطورة تحافظ على أجواء معتدلة في الحرمين الشريفين.
1: برعاية وزير المالية موني 2020 الشرق الأوسط ينطلق في الرياض.
0: فتح باب التسجيل لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2026.
1: الشؤون الإسلامية بجازان تطلق الجولة الدعوية 11 في صبيا بمشاركة 51 داعية.
0: توطين 100% لوظائف الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية تدريجيا حتى 2030.
1: منطقة الحدود الشمالية محطة عبور لطيور مهاجرة نادرة في موسم الهجرة.
0: أخيرا 270 قضية تكشف فجوة الوعي القانوني.
1: حلو. طيب رجع لنا ابو فهد، السلام عليكم.
11: هلا حياكم الله، قاعد اسمعكم.
1: سألت
11: عن الراتب انقطع الصوت.
1: انا حسيت انها تصريفه. طيب يا ابو فهد، تحت رعايه خادم الحرمين الشريفين، الخبر الاول.
11: نعم، تحت رعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله تستضيف المملكه العربيه السعوديه ممثله بالديوان العام للمحاسبه اجتماع الدوره السابعه 17 الجمعية العامة للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة خلال الفترة القادمة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة. وتعد أو يعد هذا الاجتماع أو تعد اجتماعات الجمعية العامة لهذه المنظمة أكبر وأهم حدث آسيوي يجمع قادة ورؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الآسيوية، يجتمع تقريبا 48 رئيس جهاز وأكثر 200 مشارك وممثل المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بأعمال المراجعة والمحاسبة.
0: طيب، هنا تنبيه من وزارة الداخلية وتحذير من تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر.
11: نعم، مثل ما ذكرت استاذ، حذرت وزارة الداخلية من تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر وإعادة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعية الجميع الى يعني استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتحقق من صحة المحتوى قبل تداوله. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات المضللة وما قد تسببه من آثار أو إثارة للبلبلة والتأثير في الرأي العام.
1: جمعية إنسان وتنظيم ملتقى قيم.
11: نعم، تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض إنسان ملتقى قيم تمكين الأيتام 2026 تقريبا من 6 إلى 7 أكتوبر المقبل بمدينة الرياض، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية. واستقطب الملتقى قيادات جمعيات الأيتام في المملكة والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي فضلا عن الجهات المانحة والمستثمرين الاجتماعيين والمختصين والمهتمين. نعم، بمجال رعاية الأيتام وتمكينه.
0: جميل جدا. في جديد عن منظومة التبريد في الحرمين أبو فهد؟
11: نعم، إذا أخذنا الخبر تفصيلا، في ظل ارتفاع درجات الحرارة تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تشغيل منظومة متكاملة لتلطيف الأجواء وراحة قاصدي الحرمين، تشمل مراوح الرذاذ في الساحات وأرضيات الرخام الأبيض التي تحد من امتصاص الحرارة وأنظمة التبريد المركزية، ويبلغ أو تبلغ طاقة التبريد في المسجد الحرام نحو 155 ألف طن تبريد، فيما يضم المسجد النبوي محطة تبريد مركزية تحتوي على 6 وحدات بطاقة 3400 طن لكل وحدة، بما يوفر أجواء معتدلة ومريحة للمصلين والمعتمرين على مدار العام.
0: طيب الخبر التالي وموني 2020.
11: نعم، كانت تتحدث عن خبر يعني نشر في الصحف اليوم، تنطلق في الرياض أعمال النسخة الثانية من موني 2020 الشرق الأوسط بمشاركة قادة من القطاع المالي والتقنية المالية والمستثمرين وصناع السياسات والمبتكرين من مختلف دول العالم لبحث التحولات المتسارعة التي ترسم ملامح القطاع المالي في مرحلته المقبلة وما تشهده البنية المالية والمدفوعات ورأس المال ونماذج التمويل من تطورات مدفوعة بالتقنية والابتكار، بما يفتح آفاق جديدة للنمو ويعزز كفاءة القطاع. ويستمر المؤتمر الذي يأتي برعاية وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان حتى 16 سبتمبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملها.
0: طيب
1: وش معنا ناخذ شؤون إسلامية؟
11: خلنا ناخذ معرض الكتاب قبلها.
1: حلو.
11: طيب أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل لدى لدور النشر المحلية والدولية والراغب بالمشاركة في معرض الرياض الدولي الكتاب 2026 والمتوقع إقامته في العاصمة الرياض خلال فترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل. ودعت إليها دور النشر والمؤسسات المهتمة إلى تقديم طلبات التسجيل. وجميل هالمعرض، يمكن كثير حنا نزور هالمعرض ونشتري ونقتني منها كتب، واعتقد بعض السنوات اذكر وصلت ارقام المشتريات فوق 70 مليون ريال.
0: طيب ما شاء الله تبارك الله، نروح للي قال عليه سلطان مع شؤون الاسلاميه.
11: الشؤون الاسلاميه تطلق وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد ممثله بفرع منطقه جازان واداره المساجد بمحافظه صبيا بالتعاون مع جمعيه الدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات مساء 12 ربيع الآخر 1448 الجولة الدعوية 11 في عدد من جوامع ومساجد المحافظة وقراها، ويشارك في الجولة 51 داعية من الدعاة الرسميين والمتعاونين بالفرع يقدمون كلمات دعوية تتناول نعمة التوحيد والأمن وأهمية اجتماع الكلمة والمحافظة عليها.
0: طيب الخبر الذي يليه ونتجه إلى هناك الحدود الشمالية.
11: الحدود الشمالية وكأنك تتحدث عن طبيعة أو ما يتعلق بالطيور هناك اللي هي أنواع الطيور المهاجرة، تشكل منطقة الحدود الشمالية محطة طبيعية لعبور عدد من أنواع الطيور المهاجرة خلال رحلتها الموسمية، واستفيدت من موقعها الجغرافي المتميز وتنوع أوديتها وشعابها وسهولها ومناطقها الزراعية والشجيرات التي توفر للطيور العابرة مواقع للراحة والتغذية. ومع موسم الهجرة تشهد بيئات المنطقة مرور أنواع مختلفة من الطيور القادمة عبر مسارات الهجرة الكبرى في مشهد يعكس أو في مشاهد تعكس ثراء التنوع الإحيائي وأهمية الجانب اللي هو ما يتعلق بالجانب الطبيعي في دعم الطيور العابرة، ومن أبرزها يعني تحدثوا عن أنواع حقيقة من أنواع الطيور التي تمر في المنطقة.
1: طيب نختم بالخبر الأخير المتعلق بقضايا والوعي القانوني.
11: جميل الوعي القانوني، وهنا يعني يمكن خبرنا طويل لكن ناخذ جزء من الخبر ونشير الى جانب الوعي القانوني. كشف رئيس جمعيه معيد القانونيه لخدمه الارامل والايتام في الاحساء عبد العزيز سلطان ان الجمعيه تعاملت خلال 3.5 سنوات مع 270 قضيه، اكد ان حجم القضايا الوارده يعكس الحاجه الى الخدمات القانونيه المتخصصه. تحدث عن فجوة في الوعي القانوني وأشار أن تزايد الطلب على الاستشارات كشف عن فجوة في الوعي القانوني لدى بعض أفراد المجتمع خصوصا الفئات الأكثر احتياجا، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع بعض الحقوق أو الوقوع في مشكلات من الممكن تجنبها بالمعرفة القانونية. وهذا يدفعنا الى الجانب الوعي القانوني. يعني انا اقول دائما يعني لم يعد يعني ما يتعلق في ذلك امر يخص المحامين ورجال القانون فقط، بل اصبح يعني حاجه مجتمعيه اساسيه، خصوصا مع اتساع التعاملات اليوميه وتنوع الانظمه التي تمس حياه الفرد والاسره والعمل والمال. وتؤكد دائما وزاره العدل اهميه نشر الثقافه العدليه، تعزيز معرفه افراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، كما تتضمن مبادراتها تفعيل العداله الوقائيه من خلال حملات التوعيه والاجراءات التي تهدف الى الحد من النزاعات قبل وصولها الى المحاكم. فدائما الوعي القانوني شيء مهم جدا، ما هو لازم للمتخصص.
0: طيب
11: نعم،
0: الله يعطيك العافية أبو فهد.
11: أعتقد شيء متكلمون عن علاقة الناس ببعضهم وكيف إيه. نتكلم وكيف
0: أدب الكلام.
11: ترى
0: إيه
11: ترى في جانب قانوني ترى.
0: يلا
1: صح صح والله فعلا ينبغي الإنسان يتنبه له.
0: الله يعطيك العافية أبو فهد. حسبت إنه عندك يعني لما ذكرت موضوع إنه عندك مثلا قصة مريت فيها وكذا، لكن مثل ما تفضلت اللسان هذا يورط الإنسان أحيانا في الدنيا وأحيانا في الآخرة، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
11: أو في جانب قانوني مهم، يعني أنت لما تدخل خصوصية الناس سلام عن إسرهم عن عيالهم عن رواتبهم عن حياتهم اليومية عن لربما أن هذه يمكن تدخل في أشياء معينة، ممكن لو في شخص رفع عليك قضية معينة أو سربت معلومة عنه فتكون فيها جانب قانوني مهم جدا.
0: لسانك حصانك. الله يعطيك العافية أبو فهد الإعلامي الأنيق نايف الحربي، كنت معنا في جولة صحفية، نسعد بك غدا بحول الله
11: بإذن الله في أمان الله
0: في حفظه ورعايته.
14: اللهم بك أصبحنا
15: بك أصبحنا
16: بك أصبحنا
15: كما أنزل.
17: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الأحكام التي يكثر ورودها في كتاب الله ويحتاج القارئ إلى إتقانها أحكام النون الساكنة والتنوين، وهي أربعة أحكام معروفة عند أهل التجويد: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. وقد يعرف الطالب أسماء هذه الأحكام ويحفظ حروفها، ولكنه عند التلاوة لا يطبقها تطبيقا صحيحا، لأن التجويد ليس معرفة نظرية فحسب، وإنما هو علم وتدرب وسماع ومشافهة. فمن هذه الأحكام الإظهار، ومعناه أن تظهر النون الساكنة أو التنوين عند النطق من غير إدغام ولا إخفاء. ومن أمثلته في قوله تعالى من هاد، فالنون الساكنة جاءت بعدها الهاء فتظهر النون إظهارا واضحا من مخرجها دون مبالغة أو تكلف. أما الحكم الثاني فهو الإدغام، وفيه تدخل النون الساكنة أو التنوين في الحرف الذي بعده حتى يصير في النطق حرفا واحدا مشددا. ومن أمثلته في قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل خيرا يره. ومن الإدغام أيضا ما يكون بغير غنة، كما في قوله تعالى غفور رحيم، حيث جاء التنوين قبل الراء غفور ثم أتت الراء بعدها رحيم. أما الحكم الثالث فهو الإقلاب، ويكون إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل حرف الباء فتقلب النون في النطق ميما مخفاة مع الغنة. ومن أشهر أمثلته في قوله تعالى من بعد، وهنا ينبغي الحذر من إظهار النون كاملة أو نطق ميم ظاهرة كاملة، بل هو أداء دقيق يتلقى بالسماع والمشافهة. ويبقى الحكم الرابع معنا في هذه الدقائق، وهو الإخفاء، وهو حالة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة. ومن أمثلته في قوله تعالى من شر ما خلق، فالنون الساكنة في من جاءت قبل الشين فتخفى النون من شر فتخفى النون مع غنة مناسبة من غير أن تتحول إلى نون ظاهرة ولا أن تدغم في الشين. وهنا تظهر أهمية التدريب، فقد يحفظ الطالب أن هذا الموضع إخفاء وأن ذلك إدغام، ولكنه عندما يقرأ سريعا يعود لسانه إلى عادته السابقة. أحكام التجويد ليست قواعد ندرسها ثم نضعها جانبا، وإنما هي وسيلة لصيانة تلاوة كتاب الله وإعطاء الحروف حقها ومستحقها. فليكن تعلمنا للتجويد قائما على ثلاثة أمور: فهم القاعدة وسماع الأداء الصحيح والتطبيق بين يدي معلم متقن. وبذلك نقترب شيئا فشيئا من قراءة القرآن قراءة صحيحة متقنة كما أنزل.
14: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
18: اللهم بك أصبحنا،
19: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. حياكم الله من جديد يا كرام، شكرا للشيخ يوسف على هذه الفقرة الطيبة. وعودة إلى موضوع حلقتنا في هذا الصباح عن أدب الحديث. إلى أي درجة؟ طبعا على 011-405-2999 نرحب ونسعد ونشرف ونفرح والله بمشاركتكم ونظرتكم للموضوع في ما ذكرنا، أو حتى في إذا في زاوية جديدة لم نتطرق لها، ممكن حتى من ناحية الأطفال بين النساء. الأخوات الكريمات مشاركتكن مهمة، وعلى طاري النساء هن بطبيعة يحببن الحديث أكثر مع بعضهن والتواصل، خلنا نقول الفعالة صح التسمية والفضفضة لبعضهن ومعرفة ما لدى الأخرى. فأنت قبل شيء تسألني ما تعرف كم عمري؟ لا، هم يعرفون تفاصيل أكثر وأوسع. نحن الرجال ما نشوفها، ليش أسألك؟ إحنا نسولف ومبسوطين مرتاحين، ليش نسأل أشياء يعني أكثر من الحديث الذي يدور بيننا؟ بينما هن قد يكون بالعكس. صح. ماذا تقول نورة؟
1: معنا نورة من وادي الدواسر. السلام عليكم.
20: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، يا هلا وسهلا، تفضلي.
20: الله يحييكم، ومشكورين على البرامج اللي تقدمونها، سواء كانت البرامج الفقهية أو البرامج تفسير القرآن. من هذه البرامج الحلوة تعطي مكان أكثر لإذاعة القرآن.
1: الله يسعدك الخير، يا هلا وسهلا.
20: بالنسبة لموضوعكم، شوفوا أنا عندي نقطتين. النقطة الأولى هي اللي الواحد اللي يكسر الكلام، يعني ما بقول يكسره، يعني يجي سالفة يزودها، مثلا يقول مثلا
1: يبهر
20: ويكبرها سواء بالنبرة ولا بالكلمات. يعني هذا الإنسان أصلا مكروه، يعني حتى من الكل، يعني يعني هو يحس يعطيك كلام، يعني هو أحس إنه من النوع اللي أقول لك يعطي نفسه قيمة أكبر، يعني شايف نفسه في
0: يحب يزيد ويضيف ويحط أحداث من عنده كذا يدسم الموضوع،
20: يلفت انتباه الناس كذا. انا احس انه كذا من النوع هذا، ليش النوع هذا وحبك، لان هو فيه اكذب، يعني الكلمات وشي يمكنها عادي عند الناس، مي عادي انك مثلا تكلمت عني بكلام زودت كلمتين كذا، يعني حلوه. هذا من النوع الاول اللي ما احبه.
0: حلو. النقطه الثانيه
20: هي موضوع مثلا اتكلم في كلامي، في احد يخالفني، هو مثلا يحب يعطيني نصيحه حلوه كذا، يعني هو شايف الموضوع من زاوية ثانية وأنا شوفه من زاوية ثانية، مثلاً تخصني أنا، وأنا أفهم بنفسي، أنا أعرف بنفسي بأموري، مثلاً تقول ليش أنت كذا تعطيني نصيحة مثلاً، وإذا أعطيت نصيحة لا، لو تشوف إنها هي الصح، أنا ما أحب النوع هذا. تقول وإذا تكلم تخيل مثلاً جادلهم مثلاً بيقول لك لا، أنا عارف أنا في النهاية أنت بتأخذ كلامك أنت إنه هو الصح، وانسكت قال إيه ما يعني ما في فائدة، يعني
0: هو يرى أن الصواب معه صواب المطلق، ومستحيل أنه يكون رأيه خطأ. وهذه والله بالفعل مزعجة جدا. بالنسبة للمبهر، في ناس يجيد التبهير بحيث أنه يقنعك أحيانا، وفي ناس ما شاء الله لما حين لا يفهم أنه مباشرة أنه قاعد تبهر، قاعد تزود من عندك. إيه، فهذا النوعين والأصناف دي موجودة في الكلام والحديث بين الناس. من معنا؟ من بلجرشي، معنا عبد الله. السلام عليكم.
21: السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك الصحة والعافية، صبحكم الله بالخير جميعا.
0: يا صباح
1: الخير، حياك الله عبد الله.
2: حياكم الله، يعطيكم الصحة والعافية. موضوع رائع وجميل جدا جدا جدا.
0: وأنتم أجمل. ها،
2: أنا عندي كلمة واحدة تعلمتها من أحد كبار السن جزاه الله خير الجزاء، وهي قاعدة أنا ما أخذها في حياتي. لا تدخل في جدال أبدا مهما كان، والقاعدة يقول الكلام الزين يقضي في الدين. هذه قاعدة جميلة جميلة جدا جدا جدا، والله أنا ما أخذها في جميع عمر حياتي حتى في الجدال مع الأقارب. الكلام الزين يقضي في الدين.
1: وش يقصد؟
2: يعني مهما يكون الجدال، لا سواء الحق لك أو الحق عليك، خل كلامك زين، حقك يمشي سواء الحق لك أو عليك.
0: نعم، سبحان الله، وهذه لها شواهد كثيرة، خصوصا الطرف الثاني اللي معه الحق يأتيك متحفز، يعني متوقع مثلا تكذب أو تكابر أو تجادل، فعندما تلين القول تجد مباشرة يعني قد يعفو، مثل ما ذكر عبد الله عن حقه وكذا. الله يعطيك العافية أخونا عبد الله من بالجرج، شكرا لك. طبعا فقط تعقيب سريع أو زيادة على كلام نورة جزاها الله خير في تبهير الكلام، قد يكون هناك جانب شرعي في موضوع الكذب، أن يكذب الإنسان في مثلا ما حصل له أو حتى ما سمع ويزيد في الكلام كذبا، والله تعالى أعلم هذا الكذب ممكن أن يؤدي إلى ماذا بالضبط. من مثلا أحيانا
21: الفجور،
0: أحيانا غير موضوع الفجور، مثلا إذا قصة ويذكر فيها أحداث قد تكون مخيفة أو كذا، فيها جانب قلق أو قلق، فينشر ذعر مثلا أو ينشر توتر وأفكار خاطئة لا أساس لها من الصحة.
1: صحيح، هذا له ارتباط أيضا بالخبر اللي سمعناه قبل قليل من وزارة الداخلية والتنبيه على هذا، لأن أضرارها على المجتمع كثيرة، يعني ليست على الجانب الأمني فقط مثل ما ذكرت خالد، حتى على الجانب النفسي، حتى على جانب الثقافة التداولية داخل المجتمع، يعني تداول اللغة داخل المجتمع كلها، يعني تصير هذه من من من من العيوب، من العوالق فيها. طيب خلنا ناخذ افنان من الرياض. السلام
0: والله
1: عليكم.
0: والله ما ودي انك انقطعت، لكن نروح لافنان.
1: لا الله يشكر. مع افنان من الرياض.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
22: صباحكم الله جميعا بالخير ان شاء الله.
0: صباح النور والسرور.
22: انا مداخلتي يمكن فيما يخص الحديث والمناقشات احيانا في المجالس او في الاجتماعات، غالبا المفترض ان الواحد ما يحط في باله تصحيح مفاهيم، يعني أحد يجي يطرح فكرة معينة، ترى هو مو يعني محفل مثلا علمي أو فالواحد يسلك للناس ويمشي لهم، وإذا قال أحد كبير يعني مثلا بالسن معلومة خاطئة، ما نبي دكتور إلا أصحح كل غلط يقولونه. فأنا أشوف مراعاة هذا الجانب صراحة بتعاملات يعني الإنسانية والمجتمعية مرة مرة مهم. يعني إذا الواحد فعلا كان مثلا طبيب أو مستشار أو قصد لمعلومة تصحيحية، ولا يعني الأمر من سعة، المفروض أن الواحد يمشي للناس.
0: إيه، وكأني بك يا أفنان نتصور سويا ذاك المجلس اللي الشخص اللي متحفز أي معلومة تقال يبدأ يعقب أنه يصحح لهذا ويخطئ ذاك ويقطع كلام هذا ناهيا له عن إكمال حديث. فين جالسين نحن يا جماعة الخير؟ خلونا ننبسط.
1: لا درجة. إيه، خليك أنت، خليك في المجلس زي شات جي بي تي، اللي تقوله يمشي معك على جوك. والله جدا مهم هذا، ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعيم لبيت في الجنة لمن ترك المراء. مسألة المراء هذا ولغو الحديث والمشاحنات اللي ما لها لزمة ولا لها داعي وليست متعلقة بموضوع جوهري، وحتى أحيانا قد تكون متعلقة بموضوع جوهري لكن ليس موضعه الآن. لا يعني ليس موضعه الآن، وهذا يكثر يعني التنبيه له مثلا في مسألة الجروبات أو مجموعات العائلية مثلا. يجي واحد إلا بيطرح قضية فكرية أو بيطلع في مسألة من المسائل الفقهية التي يسوغ فيها الاختلاف المعتبر ويحطها. طبعا يعني خلينا نقول انه هذه مسألة خفت بشكل كبير، حتى الناس يعني في تفاعلاتهم في المجموعات هذه قلت، وهذا بشكل ملحوظ يعني
0: متعب الموضوع
1: كل
0: اساسا
1: كل الناس، لكن ما لها داعي. وكلام والله اختنا افنان جوهري، لست عليهم بمسيطر.
23: اللهم بك اصبحنا،
24: بك اصبحنا،
25: هدى للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: هذه التلاوة الطيبة المباركة بصوت القارئ علي صلاح العمر جزاه الله خيرا، ما جمالها من محطة والله كذا تريح القلوب.
3: الحمد لله،
2: حياكم الله من جديد.
3: على السريع قبل ضيفنا ذكرت أنت موقف يا خالد تحت الهواء، أنك يعني قلت كلمة ثم لشخص ثم اكتشفت أنك أخطأت ووددت أنك لم تقلها، وهذا موقف يمكن لا يوجد فينا أحد لم يمر به. وهنا يأتي سؤال عميق في علم اللسانيات، أنه هل نحن اللي نتكلم، هل نحن الذين نتحكم في اللغة ولا اللغة اللي تتحكم فينا؟
2: معي فريق
3: أن اللغة هي اللي تتحكم فينا، هي اللغة اللي تتحكم فينا. وصراحة لما تنظرون إلى نظريات علم اللسانيات واللسانيات الاجتماعية تشوفون شيء عجيب، يعني فيما آخر ما توصل له هذا الحقل. يعني مثلا من آخر ما توصلوا له، هل اللغة بدرجة أولى هي أداة تواصل ولا أداة تفكير؟
2: طبعا لازم تسمع السؤال وانتم تشبكون بين يديكم.
3: إيه أنا تأخذ الوضعية ذي حقة التفكير العميق. وآخر ما توصلوا له من يعني زعمائهم سواء نعوم تشومسكي أو غيرهم حتى من العرب، أنها أداة تفكير بالدرجة الأولى، أداة تفكير، أداة هوية، شيء أكبر وأعمق من مسألة أنها مجرد إحدى أدوات تواصل بين البشر.
2: جميل جميل.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا.
4: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. ضيف الحلقة
0: ضيف الحلقة.
3: في زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا، يسعدنا بأن ينضم معنا الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند، وهو مستشار تربوي وأسري واجتماعي. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور لك خالد وسلطان، وإن شاء الله تكون حلقة نافعة ومفيدة للجميع بإذن الله.
3: الله يحييك يا دكتور، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. اليوم حديثنا عن أدب الكلام، أدب الحوار، أدب التواصل بين الناس. ما الذي يكشفه كلامنا عنا؟
5: جميل، بداية قوية وجميلة. الفكرة في أدب في الحوار والكلام اللي ممكن إحنا نتعرف فيه على الناس وعلى شخصياتهم، إنه زي ما قالت العرب قديما إن المرء مخبوء تحت لسانه، وأيضا تقول تحدث حتى أعرفك. فيوم يقولون إن المرء مخبوء تحت لسانه، يعني إن الإنسان مستور ولا أعرفه إلا إذا تكلم وتحدث. فبالتالي من خلال حديث الإنسان أستطيع أتعرف على أمور كثيرة جدا، ممكن أتعرف على مستوى التعليم اللي هو فيه، ممكن أتعرف على طريقة التفكير اللي يفكر فيها، ممكن أستطيع أني أقيم هذا الإنسان في أمور كثيرة في الحياة. لذلك كما أن أحيانا الملابس تكون دليل على الإنسان، يعني لبس الإنسان وأناقته والنظافة اللي هو فيها والأشياء، إحنا نستطيع أن نقيمه في المستوى بشكل عام. لذلك مما يقال أن هناك عالما جليلا دخل إلى درسه رجل لبسه كان مهاب جدا ورائع ومميز، فقربه العالم يعني بمكان مميز. فيوم جلس وانتهى الدرس استمع العالم إلى ذلك الرجل، فعندما تكلم كان الكلام لا يليق بذلك اللباس الذي تتوقع أن العالم أو توقع العالم أن هذا شخص يعني يستحق من الاحترام والتقدير. فقال له ذلك العالم: يا هذا، إما أن تلبس لباسا يعني يليق بالكلام اللي أنت تتكلم فيه، فاللباس أحيانا أيضا يكون دليل للإنسان في تقييمنا له. فإحنا لما نتكلم اليوم نقول إن الإنسان لما يتكلم إحنا نستطيع أن نقيم هذا الإنسان، وهذا التقييم يشمل أمور كثيرة جدا. لذلك كثير من الناس في المجالس عندما يجلسون ويبدأ الحديث تتغير تقديرنا لكثير من الناس عندما تبدأ، وإحنا ما نعرفهم أساسا، بس يوم نسمع الكلام يختلف تقديرنا إلى أولئك الأشخاص. فأحيانا نعطي المجال أكثر للشخص اللي حديثه كان أكثر عمقا وأكثر معرفة وأكثر اطلاعا، ويحسن الكلام ويحسن اختيار العبارة.
2: صح، اي والله نقول زيدنا يعني لا توقف ما شاء الله. وبعضهم يعني مثل ما تفضلت وان كان لديه علم وكذا لكن اسلوبه كان نقول لانفسنا ليته يسكت. جميل جميل جدا. طيب بالنسبه لاداب الكلام، انت قبل قليل ذكرت انه الناس تقيم من يتحدث، وبلا شك انه هذا امر طبيعي فطري وفطري. الانسان دائما يعني يرى امامه حسب ما يلبس او يتحدث أو يصدر عنه من أفعال وأقوال يبدأ يعطيه منزلة معينة. من يلتزم بآداب الكلام لماذا عليه ذلك؟
5: أول شيء لما الإنسان يلتزم بآداب الكلام الناس الآخرين، هو أساسا يوم يتحدث ويلتزم بهذه الآداب هو يريد أن الآخرين يحترمونه، يريد محبة أولئك الأشخاص. يوم أنك قبل شوي ذكرت قلت أحيانا يطيل الإنسان في الكلام، إحنا الآن لما نسأل شخص نقول تبغى الناس يقولون ليته ما يسكت، ولا تبغى الناس يقولون ليته يسكت عبرنا وتعبنا. لذلك المتحدث دائما يتذكر هذه العبارة الجميلة، أني المفترض أني أنا ما أطيل، خير الكلام ما قل ودل وكان فعلا مختصر ومفيد. البعض أحيانا عندما يكون في المجالس هو يمسك اللاقطة مثل ما نقول أو يمسك دفة الحديث ويبدأ تل الكلام حتى يعني أنه يمل الآخرين، وممكن يبينون بعض المواقف. لذلك على الشخص الضيف أو صاحب المكان أن يوقف بعض الأشخاص وأن يتدخل في إيقاف أولئك الأشخاص وأن يشرك الأشخاص الآخرين. يعني في شخص ممكن عمره صغير بالسن هو جالس مع أولئك الأشخاص لكن ما له مجال أصلا، وده يتكلم ما يستطيع بين أولئك الكبار اللي في أعمارهم هم كبار على سبيل المثال. أحيانا لا، ذلك الحديث اللي يتحدثون فيه ليس من فني، يعني أنا ما بتخصصي هذا الحديث، فبالتالي يتسيد ذلك الشخص الحديث اللي هو قاعد يتكلم فيه لأنه بديع فيه ومتخصص. فبالتالي الأشخاص اللي ممكن ما يحب هذا النوع أو ما يحب هذا الموضوع ممكن يصاب بالملل. شخص آخر لا، ممكن يتهم بالجهالة أو بعدم العلم. ليش؟ لأنه هو ما عنده إلمام في هذا الموضوع تحديدا. لذلك لما يكون الشخص المسؤول عن الجلسة أو صاحب المكان يوزع الأحاديث ويختار فلان مثلا يحب السفر والترحالة تو جاي من رحلة، فيقولوا فلان عطنا موضوع ذيك الدير اللي جاي منها وش أمورهم وشلون الديار اللي هناك وشلون الأجواء. واحد تاني لا، ميوله رياضية والآخر ميوله مجال آخر، فلما يشكل في الحديث يكون جدا جميل. لذلك بشار بن برد من كلامه ونصائحه عن المجالس يقول لا يكون مجلسك كله شعرا ولا يكون كله، وبدأ يتكلم عن المواضيع يقول وإنما يكون المجلس متنوع. يعني مهم جدا أنه تكون فيه علشان ترضي جميع الأطراف وتحدث للجميع وتسمع من الجميع. فمهم جدا أنه الضيف أو عفوا صاحب المكان هو الذي يدير الحوار. أيضا حتى أحيانا ممكن ساعات ما يكون فيه، أنا أذكر قبل أسبوع كنا موجودين في مكان وكان في مجموعة من الأشخاص يعني عدد كبير، لكن كان شخص هو الذي يتحدث، وعندما ينتهي من قصة يقول تذكرت قصة ثانية بقول لكم وتذكرت. وحنا جالسين يعني مستمعين وأنا يعني مستغرب ممكن صاحب المكان خجل من ذلك الشخص، يعني شخصية لا تقلها ولها مكانتها، لكن إحنا جايين ما جينا إحنا المدرس أو المحاضرة أو جايين نبي نأخذ، لا إحنا جايين معزومين الليلة من الليالي اللي يكون فيها نوع من أنواع السمر بأنواعه المختلفة، ما يكون شخص هو الذي يتحدث، فأصيب البعض بالملل فبدأ الاستئذان والانسحاب من ذلك المجلس.
2: ويصير أحيانا دكتور أحمد وعرفت عن مقاطعة، يصير أحيانا الشخص الذي يتحدث هذا ويصف الحديث يعتقد أنه الناس تريد أن يستزيدوا منه أن لا يتوقف، وبعضهم وبعضهم يقول طولت عليكم ولا، فيعني عارف بعض التكتيكات اللي ما أدري هل هو يقصد هذا الأمر بعينه ولا إيش بالضبط؟
5: لا، هذه رسائل مبطنة إنه الشخص وده بالحديث، وده بالإطالة، وده عفواً إنه يتحدث ويتكلم، وده ينتهي يتذكر أشياء فيحب إنه يقولها، وكأنه يعطي رسالة ترى ما نمطولنا عليكم، ترى قررت تخلص. فيستخدمون مثل هذه العبارات البعض، يقول المعذرة لو أني طولت عليكم أخذتم بهذه القصة، وغيرها من العبارات اللي تشعر الآخرين بأني أنا قررت رأينتي. وهذه عموما لا بأس، يعني مقبولة إلى حد ما إذا كان الإنسان فعلا ما، يعني قبل يومين كنا في مجلس فاللي يدير الحوار يقول لنا بعد ما أنت المتحدث يقول لنا كل واحد له دقيقة أو دقيقة ونص في التعليق علشان يشارك العدد الكبير ويستمعون ولا مداخلاتهم. فأول واحد جاله الدور جلس 7 دقائق يتكلم.
2: طب تونا متفقين.
5: أي أستغرب من إدارة يعني المسؤول عن إدارة الحديث، حتى وإن كان كبير بالسن الشخص اللي يتحدث ما يمنع إنك تشير له، ما يمنع تقول والله ترى العدد كبير وودنا نشارك الجميع، وأنا قلت لكم ترى نلتزم دقيقة ونص أو دقيقة. جميل أحيانا تكون في إشارة، في جرس يرن، في أشياء معينة إن وقف خلاص يكفي. حلو.
2: نعم، وهذا سبحان باختلاف المجالس، يعني جلسة عائلية قد لا يصح فيها أمر في جلسة هكذا سمر بين أشخاص مختلفين. عموما جميل جدا الحديث دكتور، ولا زال يتواصل، كثير مستمعين تحدثوا.

0: حقيقتك، الأجهزة اللي معك حين نطلعها وغيرها من الأمور اللي تخلي الشخص المتحدث إنك كأنك تعطيه رسائل إنه خلاص يعني وقف، ولا إني ما مصغي لك كل هذا الحديث. هذه من الأشياء أيضا، نبرة الصوت مهمة جدا للمتحدث والمستمع، أيضا نبرة الصوت تكون إلى حد ما يعني معتدلة، ما يكون فيها ذاك الارتفاع القوي ولا يكون فيها ذاك الانخفاض، مراعاة الأشخاص، الشخص اللي عنده قليل سمع منخفض سمعه المفترض أني أقربه، أني أتكلم معه بطريقة، مجرد ما أكتشف ذلك الموضوع أو أحد يقوله. في الصحابي الجليل ثابت بن قيس وقصته المعروفة رضي الله عنه أنه كان ثقيل السمع، فكانوا الصحابة يبتعدون سحول له في المجلس، خلونه جنب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ثقيل السمع ما يسمع يعني زين. فهذه أيضا تعتبر من المجالس من أداب، يعني لما نعرف أنه شخص عنده ثقل في السمع نراعي سواء المتحدث اللي بيتكلم أو الشخص اللي أشير له أنه بأنه الشخص هذا ثقيل، أنه سمعه ثقيل. أيضا من الأداب اللي قاعدين نتكلم عليها اليوم يعني في الأشياء اللي ممكن تكون غريبة لما يسمعونها الناس، المجلس في برودته في حرارته، لأننا أقصد الطبيعية الأجواء مهم جدا أن يراعى مثل هذه الأمور. حقيقة يعني هي أمور كثيرة جدا، نتكلم عن الأداب اللي المفترض وأيضا الإيجاز، الاختصار، التنوع في المواضيع اللي احنا ذكرناها، هذه أيضا تعتبر من الآداب للمجلس. الهيئة والجلسة مهمة جدا في مراعاتها للأشخاص، إنه الشخص مهما كان يعني ينتبه إلى جلسته، يراعي جلسته وهو جالس. إذا كان فيه أيضا شيء يقدم من الأكل يجب أن يراعي طريقة الأكل، هذه من الأداب، إنه ما يصدر صوتا، إنه ما يأكل بنهم، ما يصدر صوت حتى في الشرب، أحيانا لما يشرب بعض الناس ممكن يصدرون أصواتا، وغيرها من الأمور والأداب اللي ممكن إن شاء الله نتطرق لها مع بعض.
1: جميل، جميل جدا. طيب الآن نحن في ذلك المجلس والحديث يدور بيننا، تصدر أحيانا بعض خلنا نقول المخالفات من إساءات، إيش هي الإساءات اللي ممكن تكون في المجلس يا دكتور، وكيف ممكن نتعامل معها؟
0: حلو جميل. إحنا لما نتكلم اليوم عن الإساءة يجب في وجهة نظري أن أفرق بين الضرر اللي ممكن يصيب الإنسان أو الأذى الذي يصيب الإنسان. الأذى يا جماعة الخير إحنا ممكن نقول عليه المفترض أن نمشي وإنما نتوقف عليه، الأذى البسيط، يعني الأذى اللي ما فيها يعني تعطيل يصير لك ولا حاجة، صح هو أتعبك هذا الشيء، لكنه أذى يعني مثل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف ذلك الرجل الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم هو خير من الذي لا يخالط ولا يصبر على الأذى. فتعبير الأذى هنا يعني الأشياء السهلة البسيطة، يعني يمشي هذا الإنسان، ما يوقف عندها، ما يخلي يعلق الجرس عليها، ما يقاطع العلاقات بسبب أذى ممكن أصابه. لكن الضرر، لا الضرر نقول لا، فعلا من حقك أنك يكون لك موقف، من حقك أنك تدفع ذلك الضرر الذي أصابك. مثلا شخص يتكلم في سمعتك، شخص أخذ حقك من المال، وغيرها من الأمور اللي ممكن تصير. اليوم في عندنا أشياء ممكن تكون أبعد من ذلك، خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي. ساعات ممكن يتكلمون، وخصوصا الإنسان اللي يتابع التعليقات ويتابع وش اللي يقولون الناس على كلامه، وش يقولون على أي شيء يعني يتعلق فيه فيتحدث، والناس ممكن أحيانا تكون وراء أسماء مجهولة، أحيانا وراء أسماء وهمية المتحدثون، وغيرها من الأمور اللي ممكن يصيبون أذى وضررا لذلك الأشخاص، لأولئك الأشخاص. فممكن يتأثر الإنسان. بالمجمل أنا اللي أنا أشوف في وسائل التواصل الاجتماعي إنه الإنسان يحاول قدر المستطاع، خصوصا

0: الصفريات الحساسة إنه مثل ما نقول بلهجتنا العامية يطنش ولا يقرأ ولا يتابع مثلها، يعني ماذا يكتب وماذا يقال، بما أنه يعرف وأنه ما أخطأ على أحد وقاعد يتكلم. الآن ممكن ترى أحيانا مقطع ينزل الإنسان المفيد ونافع، نجد بعض الناس ممكن يتكلمون ويعجبون على ذلك المقطع اللي كلموا تعليقا مسيئا لذلك الشخص.
1: سبحان الله، بيئة فيها كثير من المشاكل النفسية، اللي لو قابلت الأشخاص هؤلاء في الأرض الواقع وجدتهم من يعني أطيب الناس في التعامل، لكن هذه الحديث من خلف الشاشات يخرج أسوأ ما في بعض الناس، والله المستعان. دكتور أحمد في دقيقتين تفضل، الميكروفون لك.
0: طيب إن شاء الله. أحيانا بعض الأشخاص اللي في أداب المجالس والحديث اللي قاعدين نتكلم عنه، لما يتكلم أحيانا العبارة، صيغة العبارة، مهم أنه يتدرب على بعض العبارات، مهم أنه الوالدين ينتبهون للأطفال في وقت مبكر في اختيار العبارات، لأنه عندنا لغتنا واسعة جدا وهي أكثر لغة فيها المفردات، فمهم جدا أنه نخلي أولادنا كيف يختارون العبارة، كيف يتكلمون، هذا أيضا مهم في أدب الحديث. لذلك مما يروى عن هارون الرشيد أنه كان عنده مجموعة من الأبناء، لكن كان في اثنين من عياله كان يقدم أحيانا الصغير في الحديث على الكبير. فزوجته زعلت يوم من الأيام وقالت له كيف يعني هذا الكبير، أنت لازم تقدم الكبير أكثر. قال الحين مثل قولتنا أسوي امتحان لك وتشوفين قدامك. فنادى الكبير وجاء قال تعال يا بني. في يوم جاء طلع له من جيبه مسواك، قال ما هذا؟ قال مسواك، هذا سواك. قال ما جوعه؟ قال مساويك. قال طيب خلاص أحسنت يا بني اذهب. وراح نادى الصغير، يوم جاء الصغير قال له يا بني ما هذا؟ قال له سواك. قال وما جمعه؟ قال عكس محاسنك يا أمير المؤمنين. الصغير ما وده يقول مساويك، يقول لأمير المؤمنين، فاختار عبارة قال عكس محاسنك يا أمير المؤمنين. أحيانا بالضبط اللي نقول عليها الدرب واختيار الكلمة اللي ما تؤذي الإنسان ولا تتعبه. لا شك أنه الدين الإسلامي حرص كبير جدا على اختيار المفردة ونراعي مشاعر الناس في شتى المجالات،
1: وهذا هو المطلوب حقيقة من كل إنسان، فكيف بالمسلم والمسلمة. شكرا جزيلا لكم الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند، وأنت المستشار التربوي والأسري والاجتماعي، إن كنت معنا في دقائق ماتعة في حديث مهم وشيق حول أدب الكلام، فشكرا جزيلا لكم.
0: أنا سعيد وأشكركم وأشكر المستمعين الكرام على حسن الاجتماع والإنصات.
1: بارك الله فيكم، في أمان.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت لكم تلاوة عطرة جميلة تغنى بهذه الآيات الكريمات القارئ إبراهيم مدهش، جزاه الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام في تغطيتنا مع جمعية جنى لتأهيل الفتيات ذوات الإعاقة بالمدينة المنورة. يسعدنا بأن ينضم معنا الأستاذة دولة عبد الحميد شحاتة، المدير التنفيذي للجمعية. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: يا هلا ومرحبا، صباح النور والسرور.
3: الله يرضى عليك، أهلا وسهلا. لو في البداية تعطينا نبذة عن هذه الجمعية.
4: جمعية جنى لتأهيل الفتيات ذوات الإعاقة متخصصة للفتيات المعاقات عقليا، بمعنى نستقبل الفتيات الكبيرات من فوق سن 14 عام من أجل كسبهن مهارات وقدرات وبعض الخبرات التي تؤهلهم إلى الاندماج في المجتمع، ومن ثم تقديم برامج تأهيلية تدريبية حرفية ليكونوا فتيات فعالات منتجات في المجتمع. هذه أهم أهداف جمعية جنى، وتقدم أيضا خدمات للأسر خاصة بأسرهن التي يوجد فتيات ذوات إعاقة ذهنية من أجل كسبهم مهارات حرفية ومهارات التواصل المجتمعي الفعال.
2: الله يديكم العافية أستاذة دولة. طيب لو تكلمينا أكثر عن البرامج المشاريع، وكمان لو تعطينا أرقام، يعني ما شاء الله كم عدد الفتيات اللي حتى الآن؟
4: عدد الفتيات تقريبا وصل فوق 153 تقريبا مستفيدة من ذوات الإعاقة الذهنية. أغلب الفتيات الموجودات في المسجلات من مستفيدات الجمعية بتلقوا برامج تأهيلية تدريبية، ولكن الفتيات التي تعاني من عدم القدرة بأنها تكتسب مهارة أو حرفة يوجد برامج وأنشطة زي الفعاليات بنشاركها فيها، الأنشطة، الملتقيات، بنعمل لهم رحلات لاندماجهم بالمجتمع. أيضا يوجد عندنا برنامج جدا مهم هذا بالنسبة للجمعية وللمستفيدات، اسمه برنامج أستقل بذاتي. برنامج أستقل بذاتي بنستقبل الفتيات التي عندهن قصور في التواصل المجتمعي، بنقدم لهم برامج اللهم صل على سيدنا محمد، برامج تأهيلية، برامج معرفية، برامج تؤهلهم لأنها تصبح فتاة قادرة ما يعني ما تخاف من مواجهة الجمهور أو المجتمع اللي هي محيط بها. غير كده إنه الأسرة بإذن الله تعالى تجد المقدرة والاستطاعة لهذه المستفيدة إنها استطاعت أن تتغلب على إعاقتها بكسبها المهارات المعرفية والدمج المجتمعي. أيضا يوجد عندنا برامج حرفية، عندنا برامج أغلبها مدعومة من منصة إحسان أو من الداعمين أو من المؤسسات، زي برنامج عطاء يجنى نقدم فيه 5 ورش حرفية، ورش صناعة السبح، ورش صناعة الشموع وصناعة الصابون. أيضا يوجد برامج تدريبية على تصفيف الشعر، فنون المكياج. أيضا يوجد برنامج اللي هو كيف إنها هي تستطيع أن تقدم هدية تغلفها. كما يوجد عندنا برنامج أيضا جدا جدا مهم للفتيات، طبعا هذا البرنامج مدعوم من مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده، مؤسسة غروس. هذا البرنامج بالذات برنامج مرة مهم، وهو التأهيل الصحي الشامل. يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لدى فتيات ذوات الإعاقة الذهنية وتحجيز حصولهن على خدمات التأهيل والرعاية الصحية المتكاملة. ينقسم هذا البرنامج إلى 3 أقسام. أولا برنامج للتغذية، زي ما انتم عارفين بعض ذوات الإعاقة العقلية أو متلازم الداون يعانون من السمنة المفرطة أو عدم الاستطاعة والقدرة على تناول الوجبات المناسبة لهم. فإحنا في هذا البرنامج بنستهدف هذه الفئة اللي عندها مشاكل في السمنة. نعطلها.
3: طيب بس لأن الوقت يضيق علينا أستاذة دولة، من أراد التواصل معكم، من أراد الدعم، المشاركة، المساهمة،
4: جميع وسائل التواصل الاجتماعي موجودة في المواقع الإلكترونية، سواء تويتر، سواء إنستغرام، سواء يوتيوب. بس اكتبوا جمعية جنا تأهيل الفتيات ذوات الإعاقة في جوجل، يخشوا على جميع وسائل التواصل موجودة. أيضا الأرقام للإدارات أيضا موجودة، خدمات المستفيدات.
3: أعطينا رقم تواصل إذا فيه. موجود رقم تواصل الآن جاهز؟
4: موجود جميع أرقام التواصل، وأيضا رقمي أنا متاح 24 ساعة للاستفسارات من الأهالي، وأيضا موجود جميع ما يحتاجه.
3: في رقم معلن، رقم جوال معلن تريدين ذكره؟
4: في جميع الأرقام معلنة ورقمي.
3: ممتاز. خلاص.
4: أنا
3: يعني إذا يجدونها في صفحاتكم على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي باسم جمعية جنا، وأظن جمعية جنا بالألف الممدودة، صح؟
4: أيوة، ألف ممدودة
3: وليست مقصورة. نعم،
4: لأنه جنا هي جمعية جنا هي. نعم. عين ترعى وعطاء يجنى.
3: الله يرضى عليك، شكرا جزيلا لك، وفقكم الله وتستانوا كل خير، في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز 8، نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية ولي العهد انطلاق نسخة 4 من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية اليوم.
3: وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات.
6: وزارة الطاقة السورية وشركة كاشن السعودية توقعان شراكة استراتيجية للمنصة الوطنية للمشتقات النفطية.
3: الرياض تحتضن اليوم النسخة 4 من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
6: جدة تستضيف اليوم النسخة 2 من منتدى الصناعة السعودي.
3: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن أفضل 200 جامعة عالميا في الصناعة والابتكار والبنية التحتية.
6: التدريب التقني وأمانة عسير يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة.
3: نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتوج الفائزين في ختام مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته 8.
6: هيئة الأدب والنشر والترجمة تعلن فتح باب التسجيل لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2026.
3: هيئة الإحصاء تطلق المسابقة المعرفية الوطنية ضمن سلسلة فعاليات الطريق إلى الرياض.
6: بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، مركز الأطراف الصناعية في حضرموت يقدم خدماته ل 704 مستفيدين خلال شهر أغسطس الماضي.
3: سلطنة عمان تؤجل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده اليوم بصلالة.
6: إصابة فلسطينيين 2 برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت جالة.
3: وفاة شخصين وإصابة 90 باختناق إثر تسرب غاز في معمل للأسمدة بالعراق.
6: انفجار بمحافظة حماة السورية يلحق أضرارا مادية.
3: أخيرا الصين تطلق أنظمة لرسم الخرائط الجيولوجية واستكشاف المعادن بالذكاء الاصطناعي.
6: وصلنا أيها الكرام إلى ختام هذا الموجز، تقبلوا تحية من أعده إبراهيم بن محمد أدماخي، شكرا لكم على طيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة رب

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: تلاوة طيبة للقارئ عبد الله الحداد، جزاه الله خير. وعدنا لكم من جديد مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. حديثنا عن أدب الكلام، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله أن يهدينا لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق، إنه على ذلك قدير. حقيقة مواضيع كثيرة متعلقة بأدب الكلام وما يتعلق بها، ولعل من أهم المحظورات التي يعني يحسن أن ننبه لها وهي المحظورات الشرعية، بلا شك أن يعني في على رأسها الغيبة والنميمة واللغو والكذب، وكلها تعلمون نصوصها الشرعية الواردة فيها، وحتى بعضها يعني فيما يتعلق بالوعيد لمن ارتكبها كونها من الكبائر. فيها جانب جميل جدا، وهو مسألة أن موروثنا الشعبي حافل بالكثير من التفاصيل في أداب الكلام، وأهل العرب والعرب وأصل العرب هم أهل الكلام، وبضاعتهم كانت الكلام، وسوقهم كان الكلام، والشعر ديوان العرب، فهم أهل اللغة، وهم من طوعوا الكلمات والجمل والشعر. ولذلك جاءت معجزة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بهذا القرآن، كلام الله تبارك وتعالى. فحتى تجد على مستوى موروثنا الشعبي، يعني مثلا مسألة الردود، هذه يعني فن الردود. إذا قال لك فلان كذا، إذا قال لك تفضل وش تقول له، إذا قال اقلطوا وش تقول، إذا قال حياكم الله على الكلافة وش ترد أنت، وغيرها من ربما عشرات يعني الأقوال والردود كلها. حتى هذه يعني تحدث عنها بعض المختصين في مسألة ما قد نسمي تجوزا اتيكيت البادية. يعني ترى لما نتحدث عن البادية أو ابن البادية أو الشخص البدوي، يعني هذا يعني الباحثين فرقوها، يعني ترى هم معنى البادية معناها البدائية،
3: إيه نعم،
2: وإنما البادية بالعكس، يعني هم طور جاء بعد الحضارات النهرية، يعني بعد ما عرف الإنسان شلون يطوع الخيل ويطوع الإبل، ثم دخل إلى الصحراء.
3: هي حاضرة وبادية، يعني بعيدين عن وسط المدينة.
2: لا، أقصد أن البادية تطور للبشرية، وليس يعني ليس بدائيا،
3: إيه؟
2: يعني ما هو مثل إنسان الكهف، يعني فهمني.
3: البادية ليست آتية من البدائية،
2: ليست بادية من البداية، بالعكس أتت لما طور الإنسان مهاراته وانتقل إلى الصحراء.
3: على الطاري هذا، سبق وشفت، ما أدري يمكن عبر سنابك سلطان، في زي الدورة تقدم للصغار أو كذا، فيها زي علوم المرجلة أو كذا، يعني زي دورة يجلسون في مجلس، وكيف تصب وكيف تتكلم وش تقول كيف ترد. فجميل ولطيف مثل هالأفكار اللي بعض صغار الجيل ما يعرفها، أو يعني ليس متاحا له، ليس في مجلسه هذا، ولم يتعود ولم يرى مثل هذا. والعكس كذلك، عندما ترى بعض الأطفال من البادية ومن غيره ممن تعلم وتربى، يا أخي جميلة بديعة رائعة، تقول يا حلوة ما شاء الله تبارك الله لا يضره. فجميل أن يتعلم الإنسان اللباقة والسلومة الجميلة والعلوم الغانمة.
2: نعم.
3: فأمر لطيف جدا.
2: أي والله.
3: نروح للرأس نشوف أبو يوسف وش عنده. أبو يوسف،
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله، الله يجزيكم خير على البرنامج الحلو.
3: الله يحييك ويبقيك ويسعدك يا ابو يوسف.
4: الله يحفظك. اقول لك، ادب الكلام دليل عقلك يا فتى، فانظر كلامك انه الميزان.
3: ميزان.
4: ان الذي يحوي العلوم وما حوى ادب الحوار يخونه البرهان. من لم يزده العلم حسن تصرف ذات امرأ في عقله النقصان.
3: في عقله النقصان. الله الله الله، ايش الابيات الجميله هذه والبديعه.
4: ويقول لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الاحمق وراء عقله. فالانسان يعني لازم يكون ايه، تصرفه في الكلام يكون كلام حلو وموزون كده.
3: أبو يوسف كذا عندكم في مصر إيش الكلمات اللطيفة الجميلة اللي تبدأوا فيها الكلام في الثقافة المصرية كذا؟
2: أهل الكلام الحلو.
3: عاد أنتم ما شاء الله أبو يوسف مثل ما قال سلطان يعني اللسان المصري معسول كذا جميل ما شاء الله.
4: أحسن ناس.
3: أيوة أحسن ناس. الله يكرمك يا أبو يوسف. شكرا شكرا لأبي يوسف.
2: أمس أنا طالعين من هنا من الـ من الـ من البرنامج قابلت أحد المهندسين اللي يعملون في يعني في تطوير بيئة العمل هنا مصري. قلت السلام عليكم أنا مرة يعني عجل. عليكم السلام ورحمة الله صباح الفل.
3: الله
2: فرش لي الأرض.
3: هي الأرض مفروشة لكن زادها وردا وجمالا وفلا. حلو حلو. نروح لأحمد.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك شيخنا؟ طيبين إن شاء الله.
3: يا أهلا وسهلا
1: شيخ. يقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا ويقول العامة الكلام اللين يغلب الحق البين. والإمام علي رضي الله عنه يقول خير الناس من يسكت وهم يقولوا ليته يتكلم وشر الناس من يتكلم ويقول ليته
2: يسكت.
3: الله.
1: وأحد الخلفاء رأى رؤيا في المنام أنها أسنانه تسقط فأتى أحد المؤولين وقال يسقط يموت أهلك جميعا فغضب عليه وأدبه ثم قال ادعوا لي محمد بن سيرين فأتى محمد وقال أبشر فإنك آخر أهلك موتا فأعطاه العطيات والهدايا.
3: نفس الموضوع لكن يا أخي
1: كلمة طيبة صدقة.
3: رهيب يا أخي. شكرا لك على المشاركة أخانا أحمد وما قصرت.
1: الله يرضى قدركم يا شيخ. أنتم راعينا الأولى الله يحفظكم ورعاكم جزاكم الله خير الجزاء يا رب يا كريم.
3: وأنت كذلك يا أحمد. شكرا لك وجميع مستمعين الكرام. أيوه أعطونا المشاركات الجميلة بعض النقولات البديعة مواقف حصلت لكم حصلت لك أنت أخي الكريم حصلت لك أنت أختي الكريمة في مجلس وودت أن يعني يعرف الناس عنها سلوك جميل تود تعزيزه وسلوك يعني سلبي أو كذا في الأدب الكلام تود أن الناس يبتعدون عنه. شاركونا على 011-405-2999.
2: إبراهيم الرياض السلام عليكم. أهلا وسهلا.
5: وعليكم السلام ورحمة الله بالتركي. حياكم الله.
2: أحييك إبراهيم. أهلا وسهلا.
5: الله يحفظكم وحياكم الله. حيا الله أبو سامة أبو تركي.
3: يا مرحبا.
2: يا سيدي بارك فيك. تفضل.
5: بالنسبة لنا في السودان
3: أيوة.
5: عندنا مثل يقول يعني بليلة مباشر ولا ذبيحة مكاشر. يعني أي نعم يعني أنت تباشر الناس بالكلام الطيب ولا تكشر في نفسهم يعني عند الاستقبال استقبل الإنسان بالكلام الطيب ويقول لك يعني حبابك عشرة بلا كشرة يعني أي نعم
3: يعني
5: ترحب في الإنسان يعني 10 مرات بالترحاب بدون ما تكشر في وجهه.
2: يا سلام.
5: فأي نعم فالإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والكلام الطيب من مكارم الأخلاق
3: بلا شك.
5: والألسنة مغاريف تغرق ما بداخل. أيوة. كل إنسان بيعبر ما بداخله. فعلى كل إنسان يجب أنه يعني يحتسب الكلمة نفسها هي أجر ولما يطلعها هي إصلاح.
3: بلا
5: الكلمة
3: شك.
5: ممكن أي نعم ممكن تهدم ممكن تبلي.
3: والله إبراهيم أنا حقيقة نستثمر وجودك معنا كونك من السودان العزيز الغالي. أعطينا كذا في الثقافة السودانية كذا كلام جميل يعني يقال أثناء الحديث الحوار سواء في بداية الكلام في نهاية الكلام في وسطه إيش تقول؟
5: والله بالنسبة لل يعني دائما يعني سبحان الله نحن يعني بنحب إنه مثلا يعني تدخل السرور على الواحد أو مثلا تطيب الخاطر أو مثلا يعني يعني إذا كان واقع في مشكلة أو كذا
3: إيش تقول؟
5: اي نعم يعني ولا يهمك ويعني اي نعم ويعني ما ما ما, ما تشيل هم يعني حاول تطيب الخواطر يعني يا
2: ابراهيم دائماً. اظن الاسبوع الماضي كنت في حفل يعني حفل زواج لاخوه سودانيين
5: نعم.
2: ففي حركه حلوه يعملونها انه لما يتم العقد الناس مبروك مبروك الله يوفقكم بارك الله لكما ثم وش يقولون بعدها ايش يقولون بعدها اصدقاء العريس
3: للمعز
2: له هاي ابراهيم يقول ابشر ابشر يا زول
5: ابشر ابشر ايوه ابشر بالخير ابشر بالخير
3: يا سلام
5: اي هذه كلمه هذه ابشر بالخير يعني ان شاء الله جايك الخير ووفى لك الخير وكذا يعني
3: صح. جميل جميل الله يعطيك العافيه اخونا ابراهيم من الرياض ما قصرت. جميلة الثقافات المتنوعة في أدب الكلام وخلنا كما يقولون أن تقدم بين يدي كلامك وبين يدي حديثك بتقدمة جميلة، وتبدأ بما يعني تملك به قلب من تحدث، فتوصل رسالتك وتوصل فكرتك بطريقة جميلة وفي وعاء بديع.
2: صح. أشوف أن مسألة المقاطعة في الحديث،
3: أي مقاطعة تقصد؟
2: مقاطعة في الكلام، يعني قاطعني قصدك أو لا تقاطعني أو سأقاطع،
3: يعني سأقاطعك زي مثلا قاطعك الآن يعني زي كذا؟
2: لا بالعكس، هذه الصيغة
3: قاعد أعطيك مثال يا أخي المقاطعة إيه. يشبك
2: لا يليتها كذا. شوف أنت شايف الحين كلامنا هذا زين، في نوع تناغم، ما أدري يمكن لأننا يعني لنا 10 سنين سولف مع بعض على الهواء زين، يمكن أو ما أدري، بس صراحة أنا يعني صار يعني ما وش أقول لك، يعني في أدب المقاطعة صار عندي مشاكل فيه، إن الواقع إن الأشياء اللي ننظر عنها في مسألة إنك لا تقاطع الناس واستمع له، وهذا يعني حتى يبدي رأيه ثم يبدأ الآخر، يا اكتشفت انها ما تصلح الا في الاستوديو يا اخي
3: يا شيخ
2: يعني تطلع برا يا ما في احد ينصت، يعني انت تنصت بيوكل حقك بصراحه يعني ما ادري ما ادري احنا الخطا او ان هذه مثاليه زائده، والله ما ادري، لكني يا اخي يعني لا تكاد تجد هذا الا في مثلا مجالس علميه، في مجلس لناس بمستوى فكري عالي وجالسين وشخصيات، هذا يتكلم ثم يقول طال عمرك كذا وكذا، بس فعليا في المجالس يا رجال يعني
3: كل من على صوته قد يغلب بعلو الصوت
2: طبعا.
3: هتلاحظ شيء ده في السيارات كذلك،
2: بشكل لها علاقة يعني إيه. شكل لها علاقة
3: من سبق لبق
2: فأتوقع أشياء كثيرة، ما أدري يعني أنا ما أقول تخلوا عن هذا الأدب، بالعكس يعني أكيد ما يصح للصحيح، بس تخيل أنك الآن ملتزم بعدم المقاطعة مثلا نفرض في تعاملات في بيع وشراء، بيوكل حقك يعني
3: يعني قصدك أن أساس لازم تقاطع أساس يعني كلك صوت،
2: ما أدري شلون ولا أقدر أسميها مقاطعة، بس يعني سلوك الناس، يعني أنت مسوي بتدخل في حوار مع شخص، ما أدري يمكنك واجهته يا خالد،
3: يصير في المجالس إيه؟ يعني يصير لغط وكحديث يعني كل ما رفع صوتك أكثر وتتعب الشخص اللي قدامك ليه ما خلاص يتعب ويسكت،
2: وانت مسوي تبغى تتقيد بأداب الحوار تعودت على كذا، بس المحيط اللي حواليك كله ما يعترفون بهالأدبيات.
3: على فكرة أحيانا شفت لما تقول في الاستوديو إيه؟ يصير أحيانا تكون في مجلس وتبدأ تتقمص شخصية المذيع، تبدأ تدير الحوار فلان عفوا ما بقول ميكروفون عند فلان سام تفضل يا فلان تفضل يا علان، تبدأ يا أخي لأنه في غلط في شيء حاصل خطأ، ما أنت فاهم هذا ولا أنت سامع هذاك، تبي تستوعب فكرة الثالث والعالم كله يتحدثون في نفس الوقت، وقد تكون غلبة لمن صوته أعلى.
2: تابع بعض أحيان في مجلس زين تصير تنحى أنت للخيارة للغة الفصحى زين، خصوصا في بعض الكلمات اللي تعجز خلاص ما تطلع معك الا باللغه الفصحى، ما اثرت عليك الاخبار او شيء،
3: هذه تصير
2: إيه؟ ممكن قبل فتره على السريع كذا قبل فتره تحدث مع شخص فابغى اوصف له زين، وابغى اقول له في السياره الكبيره اللي هناك اللي هي الوايت زين، وايت مويه، ابغى اقول له مويه المويه اللي هناك عيت تجي معي وايت عيت قلت له
3: صهريج،
2: قلت له عند الصهريج
3: يا سلام حلو
2: وش صهريج
3: وعلى فكرة هذا من أحد الآداب اللي يتكلم عنها أحد المستمعين من أرسل، يقول خاطب الناس باللغة يفهمونها
2: صح،
3: لكن صهريج حلوة يا أخي، شوف استفاد معلومة.
2: اي والله أفدت الحمد لله.
3: نروح لمحمد، السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا،
3: يا صباح الخير،
6: يعطيكم العافية، بارك فيكم، أحفظكم. محمد العويد أبو عاصم من الرياض.
3: أنعم وأكرم.
6: الله ينفع حالك وبارك فيكم. الحقيقة أن الإنسان لما يعني يبي يتكلم مع أحد لابد يختار الكلام الطيب، الكلام اللين، كما كان السلف يعني يختارون أطيب الكلام كما يختارون أطيب الثمار. الإنسان ثم أيضا يحتسب الإنسان في الكلمة لما يتكلم بها أن تكون كلمة يعني يبدو ثواب عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى النبي ذكر عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام الخير فيه مصلحة وفيه أجر عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك خاصة عند يعني ينتقي أطيب الكلام خاصة عند الوالدين، خطبة الوالدين، وقل لهما قولا كريما، لأن الكلام سبحان الله أحيانا تتكلم كلام طيب ينعكس على السامع بأنه خلاص ملكت قلبه يعني بالكلام الطيب، ويلبي طلباتك ويلبي رغباتك كله بسبب الكلام الطيب. فالإنسان لما يعني دائما يكون بإذن الله تعالى محتسب الأجر في الكلام الطيب وإدخال السرور، حيث تكون كل كلمة يقولها أنه تدخل السرور على قلبه ما تكون مؤذية، والإنسان يتجنب الإيذاء إذا الناس حتى في الكلام. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. بعض الناس الله يهديهم يعني كلامهم باللعن والشتام، وينك الله كذا يلعن سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلكن الإنسان لما يعود نفسه على الكلام الطيب يجد خير عظيم. كذلك الإنصات، يعني سبحان الله أدب الإنصات مهم جدا يعني في من أدب الكلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، لما يبدو أن الوليد بن عتبة يعني كان يتكلم يقول لو أردت أن تكون أكثر مالا ولو أردت أن تكون أكثر رئاسة وهكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إنصات كامل حتى انتهى من كلامه، ثم خلص يا الوليد. ثم هذا من أدب كذلك الحديث.
2: الله يجزاك خير،
6: بارك فيكم،
2: الله يجزاك خير،
6: جزاكم خير. آسف كان يطولت عليكم.
2: لا لا بالعكس، والله ذكرتم بهالنصوص المهمة جدا من الكتاب والسنة، الله يجزاك خير. وذكرتنا أيضا بالآية وهدوا إلى الطيب من القول. الله يجزاك خير،
3: جزاك الله خير أخونا محمد العويد أبو عاصم على هالمداخلة.
0: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك
8: أصبحنا هدى للناس.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: تلاوة بديعة ما شاء الله تبارك الله جميلة بصوت القارئ حسام خوجة جزاه الله خيرا. إن
3: شاء الله خير. ما زلنا معكم أيها الكرام، ما زلنا مع موضوعنا عن أدب الكلام،
2: أدب الحديث. أدب الحديث وقد يدخل فيه أدب الحوار كذلك أحيانا. قبل أرجع النقطة اللي ذكرتها تحت الهواء، أن ذكرت كلمة صهريج.
3: إيه؟
2: يا أخي جاء في بالي صهريج، وش الصهريج؟ من أين جاءت صهريج؟
3: إيه؟
2: طلعت عربية فصيحة قديمة جدا.
3: عجيب.
2: إيه، فيقول لك في الشعر العربي القديم وردت عند العجاج في قوله: حتى تنهى في صهاريج الصفا، في وصف الماء الذي ينتهي إلى صهاريج منحوتة في الصخر. وذكر الجواهري في الصحاح المتوفى في سنة 393 عرف الصهريج بأنه كالحياض التي يجتمع فيها الماء، وردت في مختار الصحاح للرازي والقاموس المحيط. ففصيحة جميلة. على هذا الطارف يا سافي اللي كنت ترويها يا سلطان، صح. أنا وقعت في خطأ نقع فيه أحيانا في مجالسنا، تجد المتحدث يعني قاعد يتكلم سالفة معينة أو قصة، والشخص بعض الأشخاص المستمعين مثلا يعلمون القصة، يعرفونها أو متوقعين لنهايتها، فتجدهم مثل ما فعلت أنا على الهواء، قلت صهاريج.
3: إيه، قلتها قبل ما أقولها،
2: قبل ما تتم السالفة.
3: إيه،
2: أنت وتنتهي من الموقف المضحك. مزعج جدا. إيه؟ مزعج جدا. أنا يمكن ليش تحمست أنا ما أخذ حوار بيني وبينك.
3: صح.
2: يعني كثنائي.
3: إيه؟
2: وهذا يصح في الثنائيات، لكن في مجلس ونحن في مجلس إذاعي على الهواء،
3: صح،
2: العديد من الناس يستمعوا لنا، هي قصتك أنت،
3: صح،
2: لابد أن تتمها أنت.
3: وانت خربتها، بس أني سامحتك. ترى بعض الأحيان يعني هذا السبب، يعني إما أنك أنت عارف السالفة زين، أو أنه أيضا، وهذا يحسب لك أستاذ خالد
2: بلا شك،
3: اللي هو مسألة بعض الناس عندهم سرعة بديهة وعنده ذكاء، حتى لو أنه والواجب أنك تحتفظ فيه لنفسك زين، فخلاص فهم أنت وين رايح. فهم أنت وين رايح في السالفة، بس الصحيح أنك حتى لو فهمت، حتى لو لنفرض أن بعض الأشخاص يعني أداءها ربما متوسط أو بطيء في سرد القصة، إلا أنك لا تخربها عليه.
2: صح.
3: وهذه نربطها بعدة مواضيع. أول شيء أنه في كثير يعني من النصوص الواردة عن السلف وعن غيرهم، عن الأدباء، أنه يعني قد يأتي قصة أو حدث أو خبر في مجلس وهو يعرفه ولكنه يتفاعل. وجدنا هذا يعني كثير الحقيقة من بعض العلماء اللي يعني سجلنا معهم وكذا، تسولف معه وتؤانسه وهذا، وأنت تعرف قرأت نفسك يعني هذا عالم، يعني أكيد الفائدة اللي أنا فرحان بها يعني أكيد مرت عليه من عقود يعني. طيب. ولكنه يتفاعل بذكاء الاجتماعي أعتقد أن هذه مشكلة زادت مع خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة. ما تلاحظون أنه المقاطع اللي أنت تشوفها خويك في الاستراحة شافها، وما يمديك ترسل مقطع فلاني إلا في الجروب مثلا أو في المجموعة أو شيء إلا تكتشف أن عدد منهم شافها. ترى الخوارزميات الجديدة يعني هذا نمطها الجديد، صار في تشابه كثير بين المحتوى اللي نشاهده على اختلافنا، فهذا بعد زود هالمشكلة.
2: إيه، قد يكون بالفعل. فقط أضيف نقطة في مسألة تعودنا على السرعة في الحديث، فتجد في ذلك المجلس الشخص اللي لا يعني محافظ على الطبيعة الإنسانية الطبيعية، يتحدث بهدوء بتأني، فقد يحصل تضجر أو بعض مظاهر التضجر، أو يعني إن خلاص طولت. هو ما طول يا جماعة الخير، حنا اللي تعودنا على السرعة بطريقة ما هي طبيعية، قد تكون عدة أسباب مختلفة، لكن مثل ما تفضل سلطان يعني كل واحد يعطى حقه ووقته في الطرح، وقد تكون طبيعته هكذا، هو لا يجيد الحديث بشكل سريع. فجميل حقيقة أن يتأدب الإنسان بهذه الأداب في الحديث، ويتأدب كذلك بأداب الوقت، ها؟ كما يذكر الشيخ محزري جزاه الله خير بأن الوقت انتهى. إذن غدا في ثلاثاء بديع برفقتكم نلتقي بحول الله عز وجل، نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: فرائد وفوائد. فوائد
5: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم من كروبات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورة المائدة.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: إن الإسلام استسلام لله وإسلام للوجه له، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إنه الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلسان حال المسلم الصادق مع ربه يقول: يا رب أنا عبدك، جاهل إلا إذا علمتني، ضال إلا إذا هديتني، لا هداية لي إلا بوحيك، ولا سعادة إلا باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. أقيم وجهي حيث أقمتني، وأسير حيث وجهتني، مؤتمر بأمرك، منتهى عن نهيك، مسلم لحكمك، راض بقدرك. هذا هو المسلم حقا، ومن لم يكن كذلك فليعد النظر في إيمانه. إن الإيمان يقتضي اقتضاء حتميا التزام الكتاب والسنة، أي اعتقاد وجوب الأخذ بهما، فلا يسع أحدا الخروج عنهما، إنما الانقياد والقبول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إن الإيمان يقتضي حاكمية الوحي، فهو الحاكم على كل شيء، المقدم على كل شيء، وكل ما سواه من رأي أو عقل أو مذهب فإنه مؤخر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. هذه قضية لا بد أن نذكر أنفسنا بها دوما، لأن قد ابتلينا في هذه الأيام بدعوات ضالة تطعن في القرآن والسنة، أو تشكك في حاكميتهما، أو تزاحمهما بسفاسف الأذهان، من دعوة تقديم العقل على النقل، أو محاكمة الأدلة إلى العقل، أو أن الانقياد للدليل مرهون بمعرفة الحكمة منه. فهذه وأشباهها دعوات ضالة، روائح النفاق غالبة عليها. الله جل وعلا قد قال عن المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إن العلاقة بين النقل والعقل علاقة تعاضد لا تناقض. وإذا قيل النقل فالمراد أدلة القرآن وأحاديث السنة الصحيحة، فلا يمكن البتة أن يخالف نقل صحيح عقلا صريحا. لا معاندة بين شرع منقول وحق معقول، هذا أصل أصيل عندنا معشر المسلمين. فإننا نعتقد أن الله سبحانه هو الذي أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوحي، وهو الذي خلق العقول، فالمصدر إذن واحد، فأنا يحصل التناقض. إنما يحصل التناقض في عقول فاسدة أو عاجزة، عقول فاسدة مستكبرة عن ربها ولا غرابة أن تدعي هذا التناقض، أو عقول عاجزة فهي لقصورها تتوهم التناقض والتعارض والواقع خلاف ذلك. ومن تأمل وجد أن أسباب ظهور توهم التعارض ترجع إلى ستة أسباب. الأول عدم صحة المنقول، أي أن يكون توهم التعارض حاصلا مع حديث ضعيف أو موضوع. الثاني أن ينسب إلى الشرع ما ليس منه، كإسرائيليات أو بدع لا تمت للإسلام بصلة. الثالث عدم صحة ما يدعى أنه معقول، حيث يدعى أن العقل يقتضي كذا أو يمنع كذا والصواب خلاف ذلك. الرابع عدم التفريق بين المحال عقلا والبعيد وقوعا. الخامس عدم التفريق بين محالات العقول ومحارات العقول. المحالات ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه، وهذا لا يأتي في الشريعة أبدا، والمحارات ما يعجز العقل عن تصوره أو يقصر عن معرفة تفاصيله، وهذا قد يقع في مسائل الغيب والقدر والصفات الإلهية ونحوها. ولذا قال العلماء: الرسل عليهم الصلاة والسلام يخبرون بمحارات العقول ولا يخبرون بمحالات العقول. السبب السادس والأخير عدم فهم النقل فهما صحيحا. وختاما، إن المنهج الصحيح عند توهم وقوع التعارض بين العقل والنقل يتلخص في أربعة أمور. أولا أن يستيقن المسلم أنه يستحيل التعارض بين العقل والنقل. ثانيا أن يقصد المسلم الوصول للحق ويحقق إيمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يطلب عالما أو جهة علمية موثوقة لعرض الإشكال، وسيجد بتوفيق الله شفاعيه. رابعا ليوطن نفسه على تقديم الوحي على العقل بل وعلى كل شيء، فهذا صريح الإيمان، ليجعل قاعدة حياته اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والحمد لله رب العالمين.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
4: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالأخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: هل تحتسب زكاة الذهب بناء على قيمته وسعره الحالي وقت إخراج الزكاة، أم بناء على قيمته السوقية وقت الشراء، وجزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العبرة في زكاة الذهب ليست بقيمته وقت الشراء، وإنما بمقدار الذهب المملوك وقيمته عند وجوب الزكاة، لأن ثمن الشراء عندما يشتريه أن يشتري الذهب قد يزيد أو ينقص، ولا أثر لذلك في مقدار الواجب. فإذا بلغ الذهب نصابا وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة، وإخراج الزكاة ربع العشر وهو 2.5%، ويكون ذلك بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن يخرج من الذهب الذي عنده، يخرج ربع عشر الوزن، ففي كل 100 جرام 1.5 جرام. هذه الطريقة الأولى. أو أنه يخرج قيمته نقدا، فينظر إلى سعر الذهب بحسب عياره يوم وجوب الزكاة، لا إلى ثمنه يوم الشراء كما ذكر السائل. ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر أو 2.5% من قيمته، وهذا هو الذي يجب. ولذلك إذا أراد المسلم أن يخرج زكاة ماله أو المال الذي حسبه بقيمة الذهب ويريد معرفة الزكاة، فإن أفضل طريقة وأسهل طريقة أن يقسم المبلغ على 40، فيخرج له الزكاة الواجبة عليه. فلو أن شخصا ملك 100 جرام وكانت قيمة الجرام وقت وجوب الزكاة 300 ريال، كانت القيمة 30,000 ريال، فنجد أن الزكاة إذا قسمناها على 40 تكون 750 ريال. وأيضا مما ينبه عليه أنه لا تحتسب أجرة الصياغة والمصنعية ولا قيمة الأحجار والفصوص التي تكون في الذهب، لأن الزكاة متعلقة بالذهب نفسه، وإذا اختلف العيار فإنه يعتبر بمقدار الذهب الخالص، وأيضا يحسب كل عيار بسعره يوم وجوب الزكاة. والأصل في ذلك قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. ووجه الدلالة أن الزكاة تعلقت بعين الذهب والفضة الموجودين عند حلول الحول، لا بالثمن الذي اشتري به. أما الذهب المعد للاستعمال وللزينة ففي وجوب زكاته خلاف بين أهل العلم، فالجمهور لا يوجبونه، والحنفية وطائفة من أهل العلم يوجبونه إذا بلغ النصاب. فلذلك هذا يرجع إلى ما يأخذ به السائل، فإذا أخذ بأن الزكاة واجبة فعليه أن يخرج زكاة الذهب ولو كان يستعمل للزينة وهو خاص بالمرأة، وإذا كان لا يرى الزكاة فإنها لا تجب الزكاة في هذا المال. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، بعض الأخوات ربما ذهبهم لا يصل إلى النصاب، فهل بذلك لا تكون عليه زكاة أم أنه يضم إلى أنواع المال الأخرى كالنقود وغيرها؟
2: نعم، إذا كان يأخذ بالقول أو كانت المرأة تأخذ بالقول بوجوب الزكاة فإنه يكون داخل في المال، يعني يجمع ما عندها أو القيمة التي تقدر بقيمة هذا الحلي ويجمع مع المال الذي عندها، فإذا حال عليه الحول فإنها تزكي. إذا بلغ أي الذهب وكذلك المال الذي عندها إذا بلغ النصاب فإنه يجب في هذا المال يجب فيه الزكاة، وقلنا المال لأنه يشمل الذهب ويشمل أيضا النقد. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول عن قول الله عز وجل ويل للمطففين، هل يعد التأخر عن مواعيد العمل الرسمية أو الانصراف مبكرا قبل انتهاء الدوام من التطفيف المنهي عنه وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم، التأخر عن مواعيد العمل الرسمية أو الانصراف قبل انتهاء الدوام بغير إذن أو عذر معتبر يدخل في معنى التطفيف والخيانة في أداء الأمانة الوظيفية. لماذا؟ لأن الموظف قد التزم بعقد العمل بأداء عمله خلال وقت محدد مقابل أجرة معلومة، وهو العقد الذي أجراه مع هذه الجهة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإن كانت الآية نزلت في التطفيف في المكاييل والموازين، إلا أن أهل العلم ذكروا أن معناها يتناول كل من يأخذ حقه كاملا ولا يؤدي ما عليه كاملا، ومن ذلك التهاون في أداء الأعمال والواجبات التي التزم بها. فالتأخر المتعمد عن بداية الدوام أو الخروج قبل انتهاء وقت العمل دون إذن، أو أن يثبت الحضور مع عدم مباشرة العمل، أو الانشغال بالأمور الشخصية وقت العمل بما يضيع مصالح جهة العمل التي يعمل فيها، أو أنه يأخذ إجازة مرضية وهو ليس بمريض، كل هذه داخلة في هذا المعنى. أما لو أنه كان عنده عذر فلا حرج في ذلك، كأن يأذن المسؤول المختص أو يكون هناك نظام يسمح بذلك أو توجد ظروف طارئة معتبرة، فنقول لا حرج في ذلك. لكن يجب أن يتنبه المسلم لخطر هذا الأمر، لأنه أيضا يأخذ مالا بغير حق، لأنه يأخذ مالا بغير حق، لأن هذا الوقت الذي تأخر فيه أو استأذن بغير حق أو أنه أخذ إجازة مرضية بغير حق وهو لم يصب بمرض، هذا كله داخل في هذا المعنى، فهو قد أخذ المال بغير حق، فيجب على المسلم أن يتنبه إلى خطر مثل هذا العمل. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: رجل طلق زوجته 3 طلقات في مجلس واحد وفي حالة غضب شديد، علما بأن الزوج كان في حالة مرض، وأهل وإخوان الزوج وأهل الزوجة في حالة مضاربة بالسلاح الآلي مثل المسدس وغيره، ونتمنى أن نرجعها للبيت درءا للمشاكل. الزوج والزوجة راضين بالعودة للبيت، لكن الأهل يسألون عن حكم الرجعة، وجزاكم الله خيرا.
2: المسألة هذه من المسائل التي لا يفتى فيها بمجرد السؤال المختصر، لأن الحكم يختلف باختلاف صفة الطلاق، وكذلك بلفظ الطلاق، وكذلك بحال الزوج وقت الطلاق، وأيضا درجة الغضب، وأيضا بحقيقة المرض كما ذكر السائل بأنه مريض، وكذلك ما وقع قبل ذلك من طلاق أو عدم، هل طلق أم لا. لذلك لا يمكن الجزم بوقوع الطلاق أو عدم وقوع الطلاق إلا بعد استكمال التفاصيل وسماع الواقع. لكن من حيث التأصيل الشرعي، فإن الطلاق 3 إذا قال لزوجته أنت طالق 3 أو أنت طالق بال3 في مجلس واحد، فقد اختلف العلماء في ذلك. جمهور الفقهاء من المذاهب 4 يرون أنه يقع، أن يقع هذا الطلاق 3 طلقات، وتبين منه، أي تبين منه الزوجة بينونة كبرى، هذا قول الجمهور. وذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار الشيخين عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جميعا، إلى أن الطلاق 3 بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، وهذا أيضا هو المعتبر عندنا في المحاكم. أما أثر الغضب، فالغضب على 3 أنواع: غضب يسير يدرك معه الإنسان ما يقول، فهذا يقع معه الطلاق بالاتفاق. الثاني الغضب الشديد، غضب شديد أزال العقل والإدراك حتى أنه لا يعلم ما يقول، فهذا لا يقع معه الطلاق بالاتفاق. والثالث الغضب الشديد الذي لم يزل العقل بالكلية، لكنه يحمل صاحبه على ما لا يفعله عادة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد رجح جمع من المحققين النظر في حالة وملابسات الواقعة في حال هذا الشخص. وأما ما ذكر السائل بأنه مريض، فنقول مجرد المرض لا يمنع وقوع الطلاق، إلا في حالة أن هذا المرض أثر على هذا المريض في عقله أو في إدراكه أو في التمييز. أما المرض المعتاد والأمراض المزمنة فإنها لا علاقة لها بالطلاق. وما ذكر بوجود التهديد أو مضاربة أو بالسلاح، فنقول إذا كان الطلاق صدر تحت إكراه معتبر شرعا أو تهديد حقيقي يخشى معه على النفس أو الضرر البالغ، فهذه مسألة مؤثرة في الحكم وتحتاج إلى تحرير دقيق. يجب سماع الأقوال من الزوج ومن الزوجة ومن حضر هذه الحادثة. لذلك نقول هذه الواقعة لا يصلح فيها الجواب العام، لأنها تتعلق بالفروج والأنساب، وينبغي سؤال الزوج عن أمور عدة، يعني عدد الطلقات السابقة، درجة الغضب، وقت الطلاق، طبيعة المرض الذي كان يعاني منه، هل كان هناك إكراه أو تهديد بالسلاح، متى وقع الطلاق، وهل وجد شهود. وبعد معرفة هذه التفاصيل يمكن بيان الحكم الشرعي بدقة. لذلك أنصح بعرض الواقعة كامل على جهة إفتاء رسمية أو قاضي شرعي، لأن مسائل الطلاق المعينة تحتاج إلى استيفاء لجميع الملابسات قبل الحكم عليها. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: حصلت خصومة بيني وبين صديق لي، وحصل بيننا هجران، وامتثلت قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أحسن الله إليكم، يسأل ويقول: سامحته مع الدعاء لصديقي في ظهر الغيب، فما حكم صنيعي هذا وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم، إذا كان بينك وبين الشخص خصومة أو هجران، ثم جاهدت نفسك حتى أنك وصلت إلى هذه المرحلة، وما جاء في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لذلك قال الله بعدها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأنت وصلت منزلة عالية في تحقيقك لهذا الأمر، وهو أنك دفعت بالتي هي أحسن، وكان الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، حتى أنك قمت بالدعاء لصاحبك وهو قد أخطأ عليك، وأنت الآن قد أخذت بأسباب الإصلاح وعفوت عن الإساءة. أضف إلى ذلك أنك دعوت له بظهر الغيب، فلا شك أنك وصلت منزلة عالية، والله سبحانه وتعالى عندما أمر بالمسارعة إلى الخيرات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، قال: الذين ينفقون في السراء والضراء، ثم قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بل أن الدعاء للمسيء بظهر الغيب لا شك أنه أيضا من محاسن الأخلاق، وأيضا دلالة على سلامة الصدر. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. يقول عليه الصلاة والسلام: عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك: آمين ولك بمثل. ومع ذلك فإن المشروع عندما يهجر المسلم أخاه المسلم ألا يقتصر على الدعاء فقط، بل إنه يسعى أيضا إذا أمكن إلى إزالة القطيعة بالسلام والكلمة الطيبة. ومما ينبه عليه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولكن أيضا مما ينبه عليه: إذا كان هذا الهجر لمصلحة شرعية أو لدفع ضرر، أو كان التواصل يزيد الشر والعداوة، فنقول أن لكل حالة لها حكم خاص بحسبها. فنسأل الله للجميع الهداية. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأنعام.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن جبير بن نوفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. قال الإمام الشافعي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خيرته المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته، وأعم ما أرسل به مرسل قبله، المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى، والشافع المشفع في الأخرى، أفضل خلقه نفسا، وأجمعهم لكل خلق رضيه في دين ودنيا، وخيرهم نسبا ودارا، محمدا عبده ورسوله.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
6: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر
0: تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر
0: بينات.

0: يقع عليكم. قال ابن عباس رحمه الله: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم. وأصل العنة الشدة والمشقة.
1: بينات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة صاد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: التفسير الفقهي. التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي, التفسير
1: الفقهي من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين, أما بعد, أرحب بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي. أبتدئ فيه بسورة السجدة, وهي سورة مكية تتحدث عن أن منزل هذا الكتاب هو خالق الكون ومدبره, وهو الذي أحكم مراحل حياة الإنسان وقلبها من حال إلى حال, مع التذكير بمصير الناس في آخرتهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فجر الجمعة مع سورة الإنسان. قال الله تعالى: ألف لام ميم, تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين, أم يقولون افتراه, بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الحروف المقطعة لبيان أن القرآن مع كونه بالحروف العربية, إلا أن العرب والناس أجمعين يعجزون عن الإتيان بمثله. ففي هذه الآيات إثبات علو الله تعالى, وفيها أن الشك غير مطلوب شرعا, فضلا عن أن يكون من الواجبات. وفيها التذكير بنعم الله التي رب الخلق عليها, وفيها تحريم رمي الآخرين بالتهم بلا بينة, وفيها تحريم وصف الآخرين بالكذب, وفيها فضل القرآن العظيم وأنه كله حق من عند الله تعالى. وفي الآيات إثبات صفة الكلام لله تعالى, وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وفي الآيات مشروعية الدعوة لله تعالى, وفيها استعمال أسلوب النذارة في الدعوة. وفي الآيات الترغيب في السعي لهداية الخلق, قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش, ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون, يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة, كان مقداره ألف سنة مما تعدون, ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم, الذي أحسن كل شيء خلقه, وبدأ خلق الإنسان من طين, ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, ثم سواه ونفخ فيه من روحه, وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا: وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد, بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ففي هذه الآيات التذكير بقدرة الله تعالى, للتنبيه على عظم ما جاء منه من القرآن, وفيها الترغيب في التأني, فمع قدرة الله على خلق السماوات والأرض في لحظة, ولكنه رفيق حليم. وفيها انفراد الله بهذا الخلق, لأن المبتدأ المعرف يفيد الحصر. وفيها الدعوة للتفكر والتأمل في الكون, مما يدل على مشروعية الاستدلال بالمخلوقات على الخالق سبحانه. وفيها جواز عد السنين والأيام, وقوله يعرج إليه فيه إثبات العلو لله تعالى. وفيها تحريم عيب خلقة المخلوقات, وفيها جواز استقذار بعض المخلوقات لقوله من ماء مهين. وفيها وجوب شكر الله على نعمه, ومنها السمع والبصر والفؤاد. وفيها أن ما يمكن استعماله في الخير والشر يجب الاقتصار في استعماله على الخير. وفيها وجوب الإيمان بالبعث واليوم الآخر. وفيها نسبة عمل الجماعة لكبيرهم كما في نسبة الوفاة لملك الموت، واستدل بعضهم بالآية على جواز الوكالة وعلى جواز تنويب القاضي لغيره في أخذ الحقوق لأصحابها. ثم قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ففي الآيات التحذير من نار جهنم ومن الأعمال الموصلة إليها، وفيها تحريم الإجرام. قال ابن عطية: والمجرمون هم الكافرون، بدليل التوعد بالنار وبدليل قولهم إنا موقنون، أي أنهم في الدنيا غير موقنين. وقال الرازي: المجرمون هم المشركون، وجرمهم تكذيب الرسل والنذر بالإشراك وإنكار الحشر وإنكار قدرة الله على الإحياء بعد الإماتة. وقال الشيخ السعدي: هم الذين أصروا على الذنوب العظيمة. والظاهر أن المجرمين في الآية هم منكروا البعث، الذين قالوا: أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. وفي الآيات وجوب الاستماع لدعوة الحق واتباعها، وفيها وجوب أداء العمل الصالح الذي تحصل النجاة به، وفيها وجوب اليقين بالآخرة، وفيها أن القيمة الحقيقية للأشياء في الانتفاع بها، ومن ذلك السمع والبصر. وفي الآيات وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وفيها أن الله قد يوجب على نفسه أشياء بمقتضى عدله أو برحمته، وفيها أن الجن مكلفون يجب عليهم العمل بالشرع. والمراد بالنسيان هنا نسيان ترك وإعراض. وفي الآيات أن الجزاء من جنس العمل، وفيها أن العباد يجازون على وفق أعمالهم. ثم قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففيها وجوب الإيمان بآيات الله، وفيها المقارنة بين حال أهل الصلاح وحال أهل الفساد في عملهم وجزائهم، وفيها مشروعية التذكير والمواعظ، وفيها أن الأولى في المواعظ أن تكون من النصوص الشرعية كتابا وسنة، وفيها الترغيب في الاستماع للمواعظ والآيات القرآنية والتذكر بها والانقياد لها، وفيها مشروعية سجود التلاوة والتسبيح، وفيها التحذير من التكبر عن آيات الله بعدم سماعها أو الانقياد لها أو عدم التفكر فيها، وفيها تنزيه الله عما لا يليق به، ومن ذلك تنزيهه عن أن يساوي بين المؤمنين والمجرمين، وفيها الترغيب في صلاة الليل وخصوصا في آخره، وفي مناجاة الله بالليل وذكره ودعائه. وفي الحديث: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وأدخل بعضهم فيها صلاة العشاء. ولعلنا إن شاء الله أن نتحدث عن شيء من معاني هذه الآيات في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي،
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة التوبة.
1: آداب المساجد. المسجد مستمعين الكرام بيت الله ومأوى الرحمة والسكينة، فيه تطمئن القلوب وتصفو الأرواح، ومن كمال الإيمان أن يعظم المسلم بيوت الله ويلتزم آدابها. ومن أبرز هذه الآداب أن يقبل المسلم على المسجد نظيفا طاهر البدن والثياب، متطيب الرائحة، بعيدا عما يؤذي المصلين أو ينفرهم، امتثالا لقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأن يترك البيع والشراء في المسجد عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وأن يخفض صوته فلا يشوش على غيره من المصلين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. كما يستحب في المسجد الانشغال بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ومن آداب المسجد مستمعينا الكرام أن يمشي المسلم بسكينة ووقار عند المجيء إلى الصلاة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار. وأن يدخل المسجد برجله اليمنى ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويخرج باليسرى قائلا: اللهم إني أسألك من فضلك. وأن يحرص على تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن تمام الأدب أيضا التبكير إلى الصلاة والحرص على الصف الأول، فقد جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهموا. التمسك بآداب المسجد مستمعينا الكرام علامة تعظيم لشعائر الله جل وعلا، ودليل على حياة القلب بالإيمان، فلنحرص على عمارتها بالذكر والخشوع، فهي منارات هدى ونور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: ثواب الأذكار، ذكر الله في الخلوة، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ثواب الأذكار، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني والأرنؤوط.
3: ثواب الأذكار.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة جازان على موجات الإف إم. جازان 91.9،
5: 91.9،
4: فيفا 101.6،
5: 101.6،
4: العبادل 105.1،
5: 105.1،
4: جزر فرسان 89.7،
5: 89.7،
4: على موجات الإف إم.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الأنفال.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
9: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا

عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى

الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الفرقان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الفرقان.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. كل سلامة أي جميع عظام البدن ومفاصله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. رواه الترمذي. قوله الغداة أي الصبح. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. رواه مسلم. قوله الأوابين أي كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. وقوله إذا رمضت الفصال أي إذا احترقت خفاف صغار أولاد الإبل من شدة حر الرمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المدثر حتى سورة النبأ.

فك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: حتى سورة النبأ.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المجادلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المجادلة.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الدخان حتى سورة الجاثية.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الدخان حتى سورة الجاثية.
2: الإخلاص في القرآن الكريم. شمول الإخلاص لمناحي الحياة. المتدبر للقرآن الكريم يدرك إدراكا بينا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والإخلاص لله تعالى، فإذا خالط الشرك العبادة أفسدها وأحبط العمل، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا ما قرره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال في رسالة القواعد الأربع: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أمر متقرر لا يحتاج إلى مزيد بيان، ولكن مع هذا فالإخلاص ليس مقصورا على الشعائر التعبدية المحضة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، بل هو شامل لمناحي الحياة المتعددة وجوانبها المختلفة التي يراد بها وجه الله تعالى، مما يدل على أهمية الإخلاص وعلو منزلته في القرآن.
3: مستمعين الكرام، من لزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفي همه وغفر ذنبه. إن

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون بلا دليل، والمجاوزون حدود الشرع في أقوالهم أو أفعالهم. خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو ولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي ويبحثان مستجدات المنطقة. كوريا الجنوبية تدين الهجمات الحوثية على المنشآت المدنية بالمملكة. أوزبكستان تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية على المملكة. اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. الرياض تستضيف اليوم القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية 4. اليوم انطلاق منتدى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض. اختتام المؤتمر العلمي للجمعية السعودية لطب الطوارئ بجدة اليوم. انطلاق النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودي في جدة. توقيع اتفاقيات لتطوير 4 مشاريع سكنية بالرياض لتعزيز المعروض السكني. هيئة المراجعين ترصد 44 ملاحظة متكررة بمكاتب المحاسبة. بمشاركة قادة ماليين عالميين، الرياض تستضيف مؤتمر موني 2020. تنبيه باللون الأحمر بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على مكة المكرمة. عربيا ودوليا، القوات المسلحة اليمنية تستعيد مناطق كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها غربية عز. إجلاء أكثر من 31,000 شخص بسبب الأمطار الغزيرة جنوب الصين. أسعار النفط تقفز 3% تزامنا مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا، نشكركم لطيب المتابعة.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
4: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
6: الحياة الطيبة.
7: الحياة الطيبة
8: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
6: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3 عصرا
4: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
9: مساك الله بالخير يا شيخ.
10: يا هلا ومسهلا.
6: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتي المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة وهذا الدرس الطيب المبارك الفقهي من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه المجالس المباركة، فيها علم نافع مفيد بمشيئة الله تعالى. حياكم الله أيها الكرام. شيخنا حفظكم الله، ما زال الحديث متصلا بزكاة بهيمة الأنعام. الآن نطرح عليك حفظك الله شيخنا سؤال فيما يتعلق بباب الخلطة في بهيمة الأنعام. أو شو معنى الخلطة التي يذكرها الفقهاء، وهل هي خاصة فقط ببهيمة الأنعام أو تشمل جميع الأموال؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمقصود بالخلطة أن يختلط مال شخصين أو أكثر اختلاطا يجعل المال في الظاهر كأنه مال واحد، كما لو اشترك أصحاب ماشية في المرعى والمراح والمشرب والراعي والفحل ونحو ذلك. وأصل هذه المسألة مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفيه أيضا: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقد اختلف الفقهاء في أثر هذه الخلطة، هل تؤثر في الزكاة أم لا أولا، وثانيا إذا أثرت فهل يقتصر أثرها على بهيمة الأنعام أو يشمل جميع الأموال الزكوية. للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الخلطة لا أثر لها في الزكاة مطلقا، لا في بهيمة الأنعام ولا في غيرها، وهذا هو المذهب عند الحنفية. فعندهم ينظر إلى مال كل أحد على حدة، ولا يكمل نصاب أحد الشريكين بمال شريكه، فمن كان نصيبه لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه ولو بلغ مجموع المالين نصابا. واستدلوا بأن الزكاة عبادة مالية تتعلق بملك كل شخص، والنصاب شرط في مال المالك نفسه، فلا يضم مال إنسان إلى مال غيره لإيجاب الزكاة. أما حديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فحملوه على النهي عن التحايل، يعني لا يجوز لصاحب الزكاة أن يفرق ماله فرارا من الزكاة، ولا للساعي أن يجمع أموال متفرقة ليزيد الواجب. قالوا: ليس المراد أن مال شخصين يصير كالمال الواحد في حساب الزكاة. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال الزكوية، في بهيمة الأنعام وفي غيرها، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. فعلى هذا القول لا يقتصر أثر الخلطة على بهيمة الأنعام، بل يشمل الزروع والثمار والنقود وعروض التجارة وسائر الأموال الزكوية متى تحققت شروط الخلطة. واستدلوا بعموم الحديث السابق: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، قالوا الحديث جاء بلفظ عام في المجتمع والمتفرق ولم يخص بهيمة الأنعام وحدها، فتبقى العبرة بعموم اللفظ. وقالوا من جهة المعنى إذا كانت الخلطة تجعل المالين في حكم المال الواحد في الأنعام، فإن هذا المعنى يمكن أن يوجد في غيرها. الشركاء في التجارة قد يشتركون في الدكان والمخزن والعمال والمحاسبة والربح والخسارة ونحو ذلك، فيشبه مالهم المال الواحد. وكذا في الزروع والثمار قد يشتركون في الأرض والسقي والحراسة والحصاد ونحو ذلك. إذن القول الثاني أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال، يعني عكس القول الأول. القول الأول لا تؤثر مطلقا، القول الثاني بعكسه تؤثر في جميع الأموال. القول الثالث قول وسط بين القولين، وهو أن الخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام فقط ولا تؤثر في غيره، وهذا قول جمهور من المالكية والحنابلة على تفاصيل بينهم في بعض الصور. فالأثر عندهم إنما يظهر في السائمة من بهيمة الأنعام والبقر والغنم، ولا يتعدى إلى النقود ولا عروض التجارة ولا الزروع والثمار. واستدلوا بحديث ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قالوا فهذا نص في اعتبار الخلطة، لكنه إنما ورد في باب زكاة الماشية. قالوا وقرائن الباب تدل لذلك، فالخلطة المذكورة في كلام الفقهاء تتعلق بأمور تناسب الأنعام، مثل اتحاد الرعي والمراح والمشرب والفحل والمرعى. هذه المعاني لا تظهر على هذا الوجه في النقود وفي عروض التجارة وفي الزروع. ومن جهة المعنى قالوا إن زكاة الأنعام تختلف باختلاف العدد، قد يختلف الواجب بالجمع أو التفريق، فناسب أن يكون للخلطة أثر فيها. أما الأموال الأخرى كالذهب والفضة وعروض التجارة فالواجب فيها نسبة محددة وهي ربع العشر، فلا يظهر فيها أثر الخلطة كما يظهر في الأنعام. وبالموازنة بين هذه الأقوال الثلاثة، القول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، القول الثالث، وهو أن الخلطة لها أثر في الزكاة، لكن أثرها إنما يقتصر على بهيمة الأنعام. فعلى ذلك تكون الخلطة مؤثرة في زكاة بهيمة الأنعام ولا تكون مؤثرة في غير زكاة بهيمة الأنعام. وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع لأمرين. الأمر الأول، هل حديث الخلطة خاص بزكاة بهيمة الأنعام لأنه ورد في سياقها، أم هو عام في جميع الأموال؟ والثاني، هل الخلطة معنى خاص بالماشية اشتراكها في المرعى والمراح والمشرب والراعي، أم أنه معنى عام يشمل كل مال اختلط حتى صار في حكم المال الواحد؟ فالحنفية لا يرون الخلطة أثرا في الزكاة، والشافعية يرون أن الخلطة لها أثر في جميع الأموال الزكوية، والمالكية والحنابلة يرون في الجملة أن الخلطة لها أثر في بهيمة الأنعام فقط. والراجح والله أعلم هو القول الثالث، وهو قول الجمهور، قول المالكية والحنابلة، وهو أن الخلطة مؤثرة في بهيمة الأنعام فقط دون غيرها من الأموال الأخرى. هذا هو الأقرب والله أعلم، لأن سياق الحديث يدل لذلك. الحديث الوارد إنما هو في سياق بهيمة الأنعام، والمعنى أيضا يقتضي كما ذكرنا. فالخلطة إذن مؤثرة، لكن تأثيرها إنما يقتصر على بهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال الأخرى في أظهر أقوال أهل العلم.
2: بارك الله فيكم شيخنا. وش أقسام الخلطة في بهيمة الأنعام شيخ، وأحكام أيضا كل قسم؟
3: أقسام الخلطة في بهيمة الأنعام يقسمها الفقهاء إلى قسمين، خلطة الأعيان وخلطة أوصاف. أما خلطة الأعيان فمعناها أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك. مثال ذلك، مات رجل عن ابنين خلف 80 شاة، فهذه 80 شاة مشتركة بين الابنين مناصفة شركة أعيان. مثال آخر، اشترى رجلان 100 من الغنم لكل منهما نصفها، هذه تسمى خلطة أعيان، فتكون بالإرث وتكون بالشراء وتكون بغير ذلك. وخلطة الأعيان تصير المالين كالمال الواحد، وهي محل اتفاق بين أهل العلم في الجملة عند القائلين بالخلطة. ففي المثال الأول تجب فيها شاة واحدة ما دام أنهما لم يقسم الأغنام، لكن لو قسماها واستقل كل واحد منهما بنصيبه بحيث أخذ هذا 40 وهذا 40 فالواجب فيها شاتها. ويدل لذلك كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس: وفيه وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذن هذا هو القسم الأول وخلطة الأعيان. القسم الثاني خلطة أوصاف، وهي أن يتميز مال كل واحد منهما عن الآخر، لكن يشتركان في أمور. يعني بعض الفقهاء حددها بأمور وبعضهم جعل لها ضابطا، فعند الحنابلة حددوها بأمور وهي المبيت، ويعبر عنه بعضهم بالمراح وهو مكان المبيت للماشية فيكون مراحهما واحدا، كذلك المسرح والمراد أن تسرح الماشية جميعا وترجع جميعا، فلا يسرح أحد غنمه يوم السبت والآخر يوم الأحد، إنما تسرح الأغنام جميعا وترجع جميعا. كذلك أيضا المحلب، فلا يكون مكان الحلب إلا واحدا، فلا تحلب غنم هذا هنا وغنم ذاك هناك، إنما يكون محل الحلب واحدا. كذلك الفحل، يكون لهذه الماشية فحل واحد مشترك. كذلك المرعى، بأن يكون مرعى واحدا لهذه الماشية جميعا، فلا يكون لماشية هذا مرعى خاص ولماشية الآخر مرعى خاص. فعندهم أن الاشتراك يكون في هذه الأمور الخمسة: المبيت، المسرح، المحلب، الفحل، المرعى. فإذا تحققت هذه الأمور الخمسة زكية كالمال الواحد، فتصير الخلطة ماليهما مالا واحدا. واستدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل. خرجه الدارقطني والبيهقي، لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعفه الإمام أحمد وغيره. والقول الثاني في المسألة أن المرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس خلطة فهو كذلك، وما لم يعدوه خلطة فليس بخلطة. وقد رجح هذا القول ابن مفلح صاحب الفروع من الحنابلة، وهذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة، لأن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول كما ذكرنا ضعيف، والتحديد بهذه الأمور الخمسة يحتاج إلى دليل، الحديث كما ذكرنا ضعيف. والحديث الصحيح إنما ورد عاما بلفظ الخلطة، فيرجع فيه للعرف. فعلى القول الراجح يكون المرجع في تحديد الخلطة هو العرف، ما عده الناس في عرفهم خلطة فهو خلطة، وما لم يعدوه خلطة، وأن مال هذا مستقل عن مال ذاك فلا يكون خلطة. ولا تشترط نية الخلطة، متى ما حصل هذا الاختلاط وكان في عرف الناس أنه خلطة فهذه الخلطة تصير المالين كالمال الواحد ولو من غير نية الخلطة، لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها، ولأن المقصود بالخلطة من الارتفاق يحصل بدونها فلم يتغير وجودها معه.
2: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى أثر الخلطة شيخ في تخفيف الزكاة أو تغليظها.
3: الخلطة قد تفيد تغليظا في الزكاة وقد تفيد تخفيفا. فمثلا اثنان اشتركا في غنم لكل واحد منهما 20، لما خلطاها أصبح المجموع كم؟ 40. إذن هذه الخلطة تفيد تغليظا أو تخفيفا؟ تغليظا، لأنه لولا هذه الخلطة لم يجب عليهما شيء. يعني لو كان مثلا هذا عنده 20 وهذا عنده 20 أقل من النصاب ليس فيها زكاة، لكن لما خلط 20 مع 20 أصبحت 40 فوجبت فيها الزكاة شاه واحدة من الغنم. لولا هذه الخلطة لم يجب عليهما شيء، فأفادت الخلطة تغليظا. وقد تفيد العكس تخفيفا، كثلاثة خلطوا ما عندهم من المواشي لكل واحد منهم 40، لهذا 40 وذاك 40 والثالث 40، كم أصبح المجموع؟
2: 120
3: من الغنم. الواجب فيها شاة واحدة، ولولا هذه الخلطة لأخرج كل واحد منهم شاة فتكون ثلاث شياه، لكن لما خلطوها 40 و40 و40 لم يجد فيها سوى شاة واحدة، فأفادت الخلطة هنا تخفيفا، بدل ما يخرج ثلاث شياه أخرجوا شاة واحدة. لكن يقيد هذا بألا يكون هذا الخلط بقصد الاحتيال والفرار من الزكاة، أما إذا كان بقصد الاحتيال والفرار من الزكاة فإن هذا لا يجوز، ولهذا جاء في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني الزكاة. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين متفرق كأن يكون ثلاثة لكل واحد منهم 40 من الغنم، فإذا أتى الساعي يأخذ من كل واحد شاه، قاموا بجمع هذه الشياه حتى تصبح 120، فلا يأخذ منه إلا شاة واحدة. إذا كان هذا بقصد الحيلة والفرار من الزكاة فإن هذا لا يجوز، وتؤخذ منهم ثلاث شياه في هذه الحال. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يفرق بين مجتمع كأن يكون اثنان عندهم 40 من الغنم، فبدلا من أن يأخذ الساعي منهما شاة واحدة فرق هذه الأغنام فأصبح لكل منهما 20، فلم يأخذ منهما شيئا، هذا لا يجوز، لا يجوز، وتؤخذ منهم شاة في هذه الحال.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. لو كان شيخ حفظك الله لرجل سائمة من الأنعام في بلدين أو في عدة بلاد، هل تؤثر فيها الخلطة؟
3: إذا كان لرجل سائمة في بلدين أو في عدة بلاد، أولا نوضح يعني صورة المسألة بالمثال: رجل عنده أغنام سائمة في مدينة الرياض، وكذلك عنده أغنام سائمة في مكة، فبينهما مسافة قصر، فهل يقال لكل مال حكمه حيث يكون كل واحد منهم ماله مستقل فلا تجب فيه الزكاة إذا كان لا يبلغ نصابا، أو يقال إنهما كالمال الواحد، وأنه إذا كان الإنسان سائمة في في بلدين أو في أكثر من بلد فهي كالمال الواحد؟ قولان للفقهاء. فمن الفقهاء من قال لكل حكم بنفسه، فيعني كل منهما له مال مستقل، كل منهما مال مستقل لا تجب فيه الزكاة إذا كان لا يبلغ نصابا، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو من المفردات، ولهذا قال ابن المنذر لا أعلم هذا القول عن غير الإمام أحمد، واستدلوا بالحديث السابق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، قالوا وهذا مفرق فلا يجمع، ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين. وأما أصحاب القول الثاني فقالوا إن تفرق مال الإنسان في أكثر من بلد لا يجعله مستقلا، بل هي كالمال الواحد، هي كالمال الواحد، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. ولهذا قال الإمام مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين متفرقين أو رعاء متفرقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته، يعني زكاته. وعلق الموفق من قدامة في المغني على ذلك قال وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وهذا القول قول الجمهور والقول الراجح في هذه المسألة والله أعلم، وهو أن هذا المال يعتبر كالمال الواحد، وأن مجرد تفريقه في عدة بلدان لا يؤثر، لا يجعل لكل مال حكم مستقلا. لو كان عنده مال أغنام في مكة وأغنام في الرياض وأغنام مثلا في في في في في, في الدمام مثلا، يجمع هذه الأغنام تصبح مالا واحدا. هذا هو القول الراجح لعموم الأدلة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم في كل 40 شاة شاه، هذا الرجل يملك 40 شاة في محلين متفرقين كيف نسقط عنه الزكاة؟ ولأنه ملك واحد أشبه ما لو كان في بلدان متفرقة. ومما يدل لذلك أنه لو كان عندك مال في أكثر من بلد فيجب عليك أن تعتبر هذه الأموال كلها مالا واحدا وتزكيها. يعني لو كان عندك مثلا حساب في مصرف في الرياض وحساب في مصرف في مكة وحساب في مصرف في المدينة تعتبرها مالا واحدا وتزكيها. هكذا أيضا لو كان عندك سائمة متفرقة في أكثر من بلد فالواجب عليك أن تجمعها وأن تزكيها تعتبر كالمال الواحد. فإذا القول الراجح أنها تعتبر كالمال الواحد وأن تفرقها في بلدين أو في عدة بلاد أنه غير مؤثر.
2: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. الآن نتحدث عن موضوع شيخ مهم وهو موضوع مزاين البل الذي انتشر في الوقت المعاصر هذا، فحكم زكاة مزاين البل الله يحفظكم شيخنا.
3: نعم، ما يسمى بمزاين الإبل، مزاين الإبل تبلغ قيمتها مبالغ كبيرة ربما تصل إلى ملايين الريالات. والذي يهمنا هنا ليس مجرد ارتفاع القيمة، وإنما يهمنا معرفة الزكاة. الزكاة هنا هل تتعلق بالاقتناء أو بكونها سائمة ومعلوفة أو بكونها معدة للبيع أو للقنية والمزايين؟ فهي لها عدة صور. مزايين الإبل من حيث الزكاة لها عدة صور، لا نستطيع أن نقول تجب الزكاة في مزايين الإبل بإطلاق ولا أنها لا تجب بإطلاق، وإنما بحسب الصورة. ويمكن أن نلخص صور زكاة مزايين الإبل في أربع صور. الصورة الأولى أن تكون الإبل مقتناة للمزايين أو الوجاهة أو تحسين السلالة أو الاستعراض، لكنها ليست معدة للبيع وهي معلوفة غالب السنة، فهذه لا زكاة في عينها على قول جمهور أهل العلم، لأن زكاة الإبل عندهم إنما تجب إذا كانت سائمة كما سبق، يعني ترعى العشب والكلى أكثر السنة. أما إذا كانت معلوفة وليست للتجارة فلا زكاة فيها ولو كانت قيمتها عالية. إذن هذه هي الصورة الأولى، أن يكون الغرض من اقتناء هذه المزايين ليس البيع وليس التجارة، وإنما الوجاهة أو الاستعراض أو تحسين السلالة ونحو ذلك، وهي معلوفة وليست للتجارة، هذه لا زكاة فيها. الصورة الثانية أن تكون الإبل المزايين معدة للبيع والتربح والتجارة، فهذه عروض تجارة تزكى زكاة عروض التجارة، يقومها صاحبها عند تمام الحول بسعر السوق ثم يخرج ربع العشر أي 2.5% من قيمتها. وهذا يشمل من يشتري إبل المزايين بقصد بيعها عند ارتفاع السعر أو يجعل نشاطه قائما على المتاجرة بها. إذا الصورة الثانية أن تكون مزايين الإبل للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. الصورة الثالثة أن تكون الإبل سائمة ترعى العشب والكلى أكثر السنة ومقتناة للدر أو النسل وليست معلوفة غالب السنة وليست للتجارة، فهذه تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام، تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقل نصاب الإبل كما سبق 5 من الإبل وفيها شاه، ثم تختلف المقادير بعد ذلك بحسب عدد الإبل كما بينا ذلك مفصلا في الحلقة السابقة. إذن الصورة الثالثة تكون مزاين الإبل سائمة ترعى العشب والكلى أكثر السنة للدر والنسل وليست للتجارة، تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام على التفاصيل التي ذكرناها في مقدار الزكاة، يعني من 5 شاة 10 شاتان وهكذا. الصورة الرابعة أن تكون مزاين الإبل الأمهات ليست للبيع وإنما هي القنية أو المزايين أو تحسين السلالة، وأما النتاج فهو للبيع. الأمهات ليست للبيع والنتاج يعني أولادها للبيع، فيفرق هنا بين الأمهات والنتاج. أما الأمهات فلا تزكى زكاة عروض التجارة لأنها ليست معدة للبيع، وإنما ينظر لها إن كانت سائمة ترعى العشب والكال أكثر السنة زكيت زكاة الإبل، وإن كانت معلوفة غالب السنة فلا زكاة فيها عند الجمهور. أما نتاجها فإذا أعده صاحبه للبيع والتكسب فإنه يزكي زكاة عروض التجارة ولو كانت أمهاتها ليست للبيع، فيقوم هذا النتاج عند تمام الحول بسعر السوق، ثم يخرج من قيمته ربع العشر 2.5%. والفرق هنا واضح، فالأمهات باقية للقنية وتحسين السلالة والمزايين ونحو ذلك، أما النتاج فقد نواه صاحبه للبيع فصار مالا تجاريا. والعبرة في عروض التجارة بنية الاتجار والتكسب، فمن كانت عنده أمهات من إبل المزايين لا يريد بيعها لكنها تلد نتاجا يعده للبيع، فالزكاة إنما تجب في هذا النتاج المعد للتجارة لا في الأمهات المعلوفة التي لم تعد للبيع. وبهذا يتبين أن إبل المزايين لا تعطى حكما واحدا في جميع الأحوال، بل ينظر فيها إلى النية والحال، فما كان للقنية والمزايين معلوفا غير معد للبيع فلا زكاة في عينه عند الجمهور، ما كان معدا للتجارة والبيع فهو عروض تجارة، ما كان سائما بالغا النصاب فيه زكاة السائمة، ما كان نتاجا معدا للبيع ففيه زكاة عروض التجارة ولو كانت أمهاته ليست معدة للبيع. فإذا زكاة المزايين على هذه الصور الأربع، أن تكون الإبل مقتناة للمزايين وتحسين السلالة والاستعراض ليست معدة للبيع ومعلوفة غالب السنة لا زكاة فيها، والصورة الثانية أن تكون معدة للتجارة والبيع وتربح، هذه تزكى زكاة عروض التجارة. والصورة الثالثة أن تكون الإبل سائمة ترى العشبة والكلى أكثر السنة وللدر والنسل والاقتناء وليست معلوفة غالب السنة وليست التجارة، تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. والصورة الرابعة أن تكون الأمهات ليست للبيع والنتاج للبيع، فالأمهات لا تزكى زكاة عروض التجارة، لكن إن كانت سائمة زكي زكاة الإبل، وإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها. أما النتاج المعد للبيع والتكسب فيزكى زكاة عروض التجارة. فإذا زكاة المزايين لا تخلو من هذه الصور الأربع ولكل صورة حكمها.
2: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا نكون أيها الإخوة المستمعون الكرام قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم.
3: اللهم آمين، وشكرا لكم وللإخوة المستمعين.
2: شكرا لكم مستمعينا الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والشكر موصول كذلك لمسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة القصص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره.

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة القصص.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب،
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
4: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
4: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة.
6: مجالس السيرة،
2: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة البقرة.
9: أعوذ بالله من الشيطان.

أُولِي الْعَفْوِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ويس

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.

يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف

يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا

بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

0: يحزنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة البقرة.
2: الثقة بالله. الثقة بالله من أعظم مقومات الإيمان، إنها تعني الاعتماد الكامل على الله تعالى، واليقين بأنه لن يخيب من لجأ إليه، وأن كل ما يقدره هو الخير حتى لو خالف ذلك أماني الإنسان. فالواثق بالله المتوكل عليه هو الذي يعلم أن الله كافل رزقه، مدبر أمره، فيركن إليه وحده ولا يتوكل على أحد سواه. ولذا تراه مستسلما لربه، منقادا لحكمه، معترفا أنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله. ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين كلاما نفيسا حيث قال: إن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا يتحقق التوكل إلا بها، منها معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. والأخذ بالأسباب، فإن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، ورسوخ القلب في مقام التوحيد، فعلى قدر تجريد التوحيد وصحته تكون صحة التوكل، أن يعتقد العبد أن الله وحده هو القادر على تحقيق مطالبه وحاجاته، وأن كل ما يحصل له إنما هو بتدبير الله وإرادته. وفي هذا قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. واعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، فلا يتعلق بالأسباب ولكن يعتمد على مدبر الأمر ومسبب الأسباب. وحسن الظن بالله عز وجل، فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه، فتعتقد أن تدبير الله عز وجل لك خير من تدبيرك لنفسك. والتفويض هو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء الأمور كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. قال عز وجل على لسان نبيه شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والرضا هو ثمرة التوكل، فإن من توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا أجمعين من عباده المتوكلين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف. أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا
5: القرآن. اقرأوا القرآن.
7: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
5: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول سبب عظيم من أسباب جلب السعادة وطرد الهم، ألا وهو الإحسان إلى الخلق عموما. فلقد جرت سنة الله بأن المحسن حقا يفوز بالحياة الطيبة، ولا تكون عاقبته إلا الرعاية من الله والكرامة. فلما كان رحيما بالخلق، عطوفا على الفقراء والمحتاجين والمكروبين، حريصا على إسعادهم وإدخال السرور عليهم، كان جزاؤه من جنس عمله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإحسان يكون بالقول، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ويكون بالمواساة والإسعاد والرفد بالمال والجاه والعلم والوقت والخلق والتبسم والصفح والعفو وكل ما يكون من صور الإحسان. والمحسن يأخذ في أغلب أحواله بالعفو، ويتحلى بالحلم، ويجري في معاملاته على الإنصاف، ولتجدنه متواضعا لا يطيش به كبر، ولا تستخفه الخيلاء، ولتجدنه أقرب الناس إلى الشجاعة وعزة النفس. وإنما يخسر الإنسان الشجاعة وعزة النفس بشدة حرصه على متاع الحياة الدنيا. قال أبو الطيب: فأحسن وجه في الورى وجه محسن، وأيمن كف فيهم كف منعم. فلا غرو إذن أن يكون المحسن سعيدا في نفسه مسعدا لغيره. وإن لم تسعفه الحال في بذل المعروف، أسعفه المقال وحسن الرد، كما قال الأول: إلا تكن ورق عندي أجود بها للسائلين، فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، مبينا أثر الإحسان إلى الخلق في جلب السعادة وطرد الهم، قال: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان. وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله يدفع الله بها عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، بيان لبعض آثار الإحسان والمعروف، حيث يجازي الله أصحابها بانشراح الصدر وتيسير الأمور وزوال الهموم والغموم، خصوصا إذا صادف الإحسان محله. وذلك أمر متعارف عليه ولا يحتاج إلى مزيد أدلة وشواهد، وللعلماء في هذا المعنى كلام كثير جدا، والمقام لا يسمح بالتفصيل. ويكفي في هذا الموضع كلام لابن القيم: وذلك في كتابه الوابل الصيب، حيث فصل رحمه الله الكلام عن فضل الصدقة والإحسان، وأن الله يعطي المتصدق ما لا يعطي غيره، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو إلى الصدقة، وأن أفضل الصدقة ما صادفت حاجة في المتصدق عليه، وأن الصدقة تحفظ المال وتقي مصارع السوء وتجلب الرزق وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به، ونحو ذلك من فضائل الصدقة. ثم قال بعد ذلك وهو محل الشاهد ها هنا: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء. وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. وقال: والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها صدره، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. انتهى كلامه. وقال في بدائع الفوائد: للصدقة والإحسان تأثير عجيب في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة الحميدة، فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته، عليه من الله جنة واقية وحصن حصين. انتهى كلامه رحمه الله. وبالجملة معاشر المستمعين الكرام، فإن للإحسان والعطاء والبذل علاقة وثيقة بالسعادة والسرور وطيب الحياة، وقد يغيب هذا المعنى العظيم عن بعض الناس، إذ منهم من لا يشعر بلذة العطاء وإنما يشعر بلذة الأخذ، وكثير منهم يرى أن اللذة لا تكون إلا بالأخذ لا بالعطاء، وربما خطر في بال كثيرين أن العطاء يعتريه ما يعتريه من التكره ومغالبة الطبع وحب الاستئثار، فلا يكون معه والحالة هذه لذة أو فرح، بخلاف الأخذ حيث يصحبه نشوة وفرحة وربما صحبه تنفيس كربة. وكل ذلك واقع صحيح، غير أن اللذة الكبرى والسعادة الحقيقية العظمى إنما هي بالعطاء دون الأخذ، وهي التي يشعر بها من تلذ لهم المروءة. ولهذا يرى بعض نقاد الأدب الأوائل أن أمدح بيت قالته العرب هو قول زهير: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. واعترض بعضهم على ذلك بأن المعطي في هذا البيت يفرح بالعطاء كفرحه بالأخذ، وإنما الشأن كل الشأن بمن يكون فرحه بالعطاء أكثر من فرحه بالأخذ. ورأوا أن بيت زهير السالف لا يبلغ شأو بيتي أبي نوفل عمر بن محمد الثقفي، وذلك في قوله: ولئن فرحت بما ينيلك إنه لبما ينيلك من نداه أفرح، ما زال يعطي ساكتا أو ناطقا حتى ظننت أبا عقيل يمزح. وبيت أبي تمام الذي يقول فيه: أسائل نصر لا تسله فإنه أحن إلى الإرفاد منك إلى الرفد. وهذا هو السر في اهتزاز ذوي المرؤات للندى، وهذا هو الذي حدا بالحكيم العربي أن يقول: الكريم لا تحنكه التجارب، وحدا بالحكيم الآخر أن يقول: كيف يستطيع حفظ ما جمعت كفاه من ذاق لذة الإنفاق. وكان من أمدح أبيات الشعر قول بشار بن برد في عقبة بن سلم: إنما لذة الجواد بن سلم في عطاء ومركب ولقاء، ليس يعطيك للرجاء ولا الخوف ولكن يلذ طعم العطاء. وقول الآخر في ممدوح له: ويكاد من فرط السخاء بنانه، حب العطاء يقول هل من سائلي. يقال هذا لأن نفرا من الناس قد لا يجود بالمال حتى على والديه أو على بعض من لهم حق عليه، بحجة أن أولئك ينفقون المال على بعض المحتاجين. أو يتكرمون بجزء منه على بعض الأطفال، فيقول أنا أريد من والدي أو من أجود عليه أن يمسك بالمال ويصرفه في حاجته، فهذا سبب من أسباب منع بعض الناس ماله. وما علم ذلك أن بعض الناس إنما يجد لذته وفرحه بالعطاء. والحاصل أن اللذة الحقيقية إنما هي بالعطاء دون الأخذ، وهذا آخر ما انتهت إليه فلسفة الأخلاق كما يقول الرافعي. وإذا اجتمع مع ذلك كله الفرح بنعمة الإحسان إلى الآخرين واحتساب الثواب عند الله والثقة بما عنده جل ثناؤه، كان نورا على نور، والله يؤتي فضله من يشاء. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب عظيم من أسباب السعادة وطرد الهم، ألا وهو الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
0: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا

وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك.

وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء

ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

الدين الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا

0: آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
2: فواجب المسلم أن يتعلم القرآن وأن يعلمه وأن ينشره بين الناس ويدعو إليه ويعمل به، هذا موقف المسلم من القرآن.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة.

0: خزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة النجم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة النجم.
1: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأها على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت وينفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو ولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي. وزير الطاقة يعلن برنامج وطني لاستكشاف موارد اليورانيوم. الرياض تستضيف اليوم القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية الرابعة. بدعم جوي الجيش اليمني يستعيد مناطق في غرب تعز من ميليشيا الحوثي. كان هذا موجز النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جدة اليوم قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر أو الوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة. تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، انطلقت اليوم قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية في نسختها الرابعة. وتجمع القمة التي تستمر 3 أيام نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لبحث مستجدات قطاع التقنية الحيوية الطبية واستشراف آفاقه المستقبلية. شاركت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في أعمال المؤتمر العام 70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا برئاسة سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان. وتعمل المملكة من خلال المشاركة على تعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تنمية القدرات الوطنية. أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان المملكة أن المملكة مصدر موثوق للطاقة عالميا، مضيفا أن العالم يشهد نموا متسارعا في الطلب على الطاقة.
3: وفي ظل هذه التحولات فإن تنويع مصادر الطاقة وتعزيز موثوقيتها واستدامتها أصبحت ضرورات لدعم النمو الاقتصادي وأمن الإمدادات. وقد رسخت المملكة على مدى عقود مكانتها كمصدر موثوق به للطاقة وشريكا فاعلا في استقرار أسواقها العالمية. وبالتوازي مع هذا الدور تمضي المملكة في بناء مزيج وطني من مصادر الطاقة المختلفة يكون أكثر تنوعا واستدامة وفق اعتبارات اقتصادية وتنموية متكاملة، ومن ذلك إدخال الطاقة النووية في هذا المزيج وفق إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع التزامات المملكة الدولية.
2: وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تعمل على برنامج وطني لاستكشاف موارد اليورانيوم.
3: وحب الله المملكة ثروات معدنية كبيرة ومتنوعة، وتشمل خامات الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والفضة والبوكسايت والمغنيسيوم وخام الحديد والرصاص والنيكل والمعادن الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية واليورانيوم والسيليكا والجبس وغيرها. وتعمل المملكة على تعظيم الاستفادة من هذه الثروات وتحويلها من موارد طبيعية إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمدادات العالمية للمعادن الحرجة والاستراتيجية. وفي هذا الإطار يمضي المشروع الوطني للطاقة الذرية في تنفيذ برنامج لاستكشاف موارد اليورانيوم وتقييم فرص الاستفادة الاقتصادية منها من خلال العديد من الممارسات المترابطة، أولها استخلاص اليورانيوم المصاحب لحمض الفوسفوريك ضمن عمليات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في شمال المملكة، أخذا في الاعتبار مكانة المملكة باعتبارها ثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية عالميا.
2: برعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، تنظم القوات البحرية الملكية السعودية الملتقى البحرية السعودية الدولية الرابعة في الرياض خلال الفترة من 23 حتى 25 من شهر نوفمبر القادم، بمشاركة نخبة من قادة القوات البحرية وصناع القرار والخبراء وممثلي القطاعات الصناعية والتقنية. أعربت أوزبكستان عن بالغ قلقها إزاء الوضع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الهجمات على أراضي المملكة، وأدانت الخارجية الأوزبكية بشدة أي أعمال عدائية ضد المدنيين والمنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، وكذلك أي أعمال تشكل تهديدا لأمن دول المنطقة وللملاحة الدولية، وأكدت ضرورة الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، داعية إلى تسوية النزاعات الناشئة حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس الحوار والاحترام المتبادل. كما أدانت كوريا الجنوبية بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة مؤكدة دعمها لأمن واستقرار المملكة، وأكدت كوريا الجنوبية أن الهجمات الإرهابية على المملكة لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وعلى ميليشيا الحوثي وقف هجماتها فورا. انطلقت اليوم في الرياض أعمال النسخة الثانية من مؤتمر يموني 2020 الشرق الأوسط بمشاركة 350 متحدثا من قادة قطاع المال والتقنية ونحو 600 مستثمر مبتكر من مختلف دول العالم لبحث التحولات المتسارعة التي ترسم ملامح القطاع المالي في مرحلته المقبلة. وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن القطاع المالي السعودي في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة أظهر مرونة واضحة مستندا إلى أطر تنظيمية ومؤسسية راسخة ومستويات متينة من رأس المال والسيولة.
4: في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية وتقنية متسارعة، في مثل هذه اللحظات لا تقاس قوة القطاع المالي بحجمه أو سرعة نموه فقط، بل بقدرته على التكيف والاستمرار في العمل تحت مختلف الظروف، وهذا في تقديري سيكون أحد أهم سمات الأنظمة المالية الناجحة في المرحلة المقبلة. هذا ما عملت عليه المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، إذ جاء تطوير القطاع المالي ضمن مسار أوسع لرفع تنافسية الاقتصاد وتنويع قاعدته. لقد هيئت الرؤية من خلال منظمي القطاع بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة، تعطي هذه المؤشرات صورة واضحة عن التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية من حيث اتساع السوق وتنوع أنشطته وارتفاع جاهزيته لمواكبة احتياجات الاقتصاد والسعي للمضي قدماً نحو تحقيق المستهدفات. كما يأتي إعلان جي بي مورغان وبلومبرغ إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة اعتباراً من يناير وأبريل من العام القادم، ليعكس تطور أسواق الدين المحلية واتساع قاعدة المستثمرين وتعزيز حضور أدوات الدين السعودية عالمياً.
2: وقعت وزارة البلديات والإسكان اتفاقيات بين شركة وشاح وملاك أراضي لتطوير 4 مشاريع سكنية في حيي العارض والنرجس بمدينة الرياض، وذلك ضمن دعم الشراكات لتعزيز المعروض السكني. وتأتي هذه الخطوة تجسيدا لتوجه الوزارة في دعم وتمكين المبادرات التي تقوم على الشراكات الاستراتيجية بين ملاك الأراضي والمطورين العقاريين بوصفها المحرك الأساس لزيادة المعروض السكني وتنويع الخيارات المتاحة للأسر السعودية. تستضيف الرياض اليوم النسخة 4 من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مدى 4 أيام، ويجمع المنتدى صناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص والرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية في العالم لبحث مستقبل أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي وسبل مواكبة الأطر الأخلاقية والتنظيمية لوتيرة التطور التقني وتحويل المبادئ إلى سياسات وممارسات عملية تحقق التوازن بين تسريع الابتكار وحماية القيم الإنسانية. عربيا ودوليا، تعرضت 3 معسكرات تابعة لجماعات معارضة لجماعات المعارضة الكردية الإيرانية شرقية السليمانية في إقليم كردستان العراق لهجمات صاروخية في وقت مبكر اليوم الاثنين. لم يتم تسجيل وقوع إصابات، ويأتي الهجوم في سياق سلسلة من الاستهدافات التي طالت في الأشهر الماضية مواقع تابعة لأحزاب كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق. استعادت القوات المسلحة اليمنية اليوم مواقع عسكرية عقب تسلل ميليشيا الحوثي إليها جنوب غربي محافظة تعز، وذلك بإسناد من غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيا. قالت وزارة الخارجية الصينية تعليقا على تقرير بشأن مساعدة كيانات صينية لإيران في الحصول على صور أقمار صناعية لقاعدة عسكرية في الأردن إن بكين تعارض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها. واستند التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا إلى تصريحات لمسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم. قال الكريملين إن الجيش الروسي ينفذ عمليات في أنحاء الأراضي الأوكرانية وسيواصل القيام بالأمر نفسه، وذلك ردا على طلب للتعليق على تقارير تفيد بأن طائرة روسية مسيرة أصابت قطار ركاب على الحدود الأوكرانية مع بولندا العضو في حلف شمال أطلسي أمس الأحد. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. سمو ولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي. وزير الطاقة يعلن برنامج وطني لاستكشاف موارد اليورانيوم. الرياض تستضيف القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية الرابعة. بدعم جوي الجيش اليمني يستعيد مناطق في غرب تعز من ميليشيا الحوثي. قدمت لكم أحبتي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين، نشكركم لطيب المتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين. تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل. سؤال على الهاتف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. نحييكم أحبتنا الكرام، وننقل لكم أيضا في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، استقبال اتصالات عبد الرحمن بن سعد الحوطي، في التنسيق عبد الله الدوسري، وفي الإعداد محمد بن سعيد الشمري، وفي التقديم محدثكم سبيت مرام سبيت، وفي الإخراج عبد المحسن آل سران. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام ونرحب بكم في هذه الحلقة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. كما نرحب كذلك بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الفريق العامل معكم، وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله التوفيق والتسديد.
4: حياكم الله شيخنا الكريم ومرحبا بكم، ونرحب بكم أيضا أنتم مستمعين الكرام، ونسعد بتواصلكم على الرقم 011-40-52-999، الرقم لمن أراد الاتصال أو بعث رسالة واتساب أيضا على نفس الرقم 011-40-52-999. فأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله شيخنا بهذا السؤال الذي يقول: ما نصيحتكم لمن يكثر الحركة في الصلاة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الصلاة أمرها عظيم وشأنها خطير، وهي من أهم أركان الإسلام، هي الركن الثاني بعد الشهادتين، ومن حافظ عليها حافظ على غيرها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والإنسان في الصلاة يقف بين يدي الله عز وجل، فعليه أن يكون متأدبا في هذا الموقف، وأن يكون خاشعا متضرعا مطمئنا. وإكثار الحركة دليل على عدم المبالاة وعلى الاستخفاف بأمر الصلاة. والحركة إن كثرت وهي متعمدة فإنها تبطل الصلاة، فأمر الحركة أمر خطير. ولذلك على الإنسان أن يحرص كل الحرص على عدم الحركة إلا ما كان مضطرا إليه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يكثر الحركة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يكون متأدبا عند وقوفه بين يدي الله، وأن يحافظ على الصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها وسننها.
4: نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. معنا اتصال من أخينا سراج. سراج،
8: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: سؤالي يا شيخ، بالنسبة لبطاقات الفيزا، أنا كان عندي بطاقة فيزا غير مسبقة الدفع، فيها رصيد استخدمه وأدفع قبل ما يحل الحول عليها على موعد السداد، عشان ما ندخل في الفوائد وكذا. هل هذا الاستخدام اللي كنت أستخدمه شرعي ولا؟
7: البطاقة، بطاقة الفيزا أو سواها من البطاقات، إذا كان عليها فوائد عند التأخير كما في مستر كارت وغيرها، فإن هذه لا تجوز، لأن هذه الفوائد فوائد ربوية، والذي استخدم هذه البطاقات هو راضي بدفع الفائدة الربوية، ولو أنه يقول أنا سوف أسدد قبل انتهاء المدة. مجرد قبوله لشرط الفائدة إذا تأخر في السداد فإن هذا يجعلها محرمة، فعلى الإنسان أن يختار من البطاقات ما لا يترتب على التأخير فيه غرامة أو فائدة.
4: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم، شكرا لك أخي سراج، الله يعطيك العافية. من الأسئلة أم أحمد عبر منصة تيكس تقول: عندي سؤال، أمي متوفاة رحمها الله، وعندها مبلغ في البنك وله سنين لم تخرج عنه الزكاة، يعني هل يجب على الورثة أن يخرج كل شخص زكاة هذه السنوات التي مضت، والمبلغ حوالي 50,000 ريال؟
7: إذا كان عدم استلام الورثة لأنصبائهم خارج عن إرادتهم لأسباب معينة فليس عليهم زكاة، أما إذا كانوا تركوا ذلك مختارين أو لا مبالين فإن الزكاة واجبة على كل واحد منهم على حسب نصيبه.
4: أحسن الله عليكم شيخنا، معنا من المدينة عمر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام.
7: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ، أنا أبوي نذر قال إن شاء الله إني ما أرجع، يعني قال إني إذا رجعت للدخان راح أصوم شهر كامل، فصام منها 15 يوم، فما أدري إيش اللي عليه الحين.
7: قال هو قال إن شاء الله؟
1: لا نذر، قال والله لو رجعت للدخان إني لا أصوم 30 يوم، يعني بالنذر، قال نذر لو رجعت للدخان زي كذا.
7: أنت الآن مرة قلت أنه نذر، ومرة قلت أن قال والله.
1: لا هو أي... نذر وحلف، هو نذر وحلف كله.
7: نذر وحلف. وأراد في قوله أن يصوم 30 يوم، يعني حتى يمنعه من الرجوع للدخان.
1: أي نعم.
7: هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. ونذر الجاج والغضب يخير الإنسان فيه بين الوفاء بالنذر وبين كفارة يمين، فيكفر كفارة يمين إن كان قادرا على الإطعام فيطعم 10 مساكين، ويكفر مثلها عن اليمين إذا نذر وحلف، فالنذر له حكمه واليمين له حكمه، وكل واحد له كفارته، وكفارة النذر وكفارة اليمين واحدة، إما تخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وعند العجز يصوم الإنسان 3 أيام، يصوم 3 أيام عن كفارة النذر وثلاثة أيام عن كفارة اليمين في حالة العجز عن الإطعام.
4: نعم، جزاكم الله خير شيخنا، وشكرا لك أخي عمر، الله يعطيك العافية. من الأسئلة كذلك، هذه إحدى الأخوات تقول: ما حكم المرأة التي وجدت في أظافرها بقع من طلاء الأظافر لم تره إلا بعد 3 أيام من إزالة الطلاء، فهل تعيد صلوات الأيام؟ وإن عادتها فهل فعلها صحيح؟
7: إذا كانت هذه المناكير التي بقيت وجدت بحيث أنها تمنع وصول الماء، لأنها أحيانا يصير مجرد لون واللون لا يؤثر، لكن الغالب في المناكير أنها تمثل طبقة، وأنها إذا أزيلت عن طريق الحكة واستخدام المزيلات زالت، فإن كانت مجرد لون، وأحيانا البعض قد يعبر عنه بالمناكير وهو مجرد لون لا يمنع، كما لو كان حنان فإن مجرد اللون لا يؤثر، ولكن الغالب في أثر المناكير أنه يمثل طبقة، وبناء على ذلك فإنها تعيد صلوات الأيام الثلاثة وتصلي الصلوات كل يوم مرتبة، بمعنى تبدأ اليوم الآخر بالفجر فالظهر فالعصر فالمغرب والعشاء، ثم اليوم الثاني كذلك، ثم اليوم الثالث كذلك.
4: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. معنا أم اللولو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام
7: ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ الله يرضى عليكم، كنا نسأل بس عن الخاطب، هل يعني يحق له شرعا أن يرفض رفضا قاطعا أي شرط الزواج أيا كان الشرط، يرفض مبدأ الشروط
7: يعني عند العاقد؟
2: أي نعم.
7: من حقه أن يقبل الشرط، ومن حقه أن يرفضه أو أن يعدل فيه.
2: أي شرط هو ما حدد، يرفض مبدأ الشروط.
7: أيوة. إذا رفض يعني إذا لم تقبل المخطوبة هذا فلا توافق على عقد الزواج. الكل الآن لا يزال في ساعة من أمره، إذا قال أنا لا أقبل أي شرط فهي إما ترضى بذلك ولا تشترط شروط، وإما أن تنسحب وتوقف العقد. نعم.
2: الشرط حق لها يعني.
7: أنا قلت لها إذا رفض أن يقبل أي شرط فلها أن تنسحب، تقول إما أن تقبل هذا الشرط وإلا فلا يتم العقد، بعد العقد لا، ليس لها أن تشترط.
4: جميل. شكرا لكم ولعطيك العافية، أحسن لكم شيخنا. من الأسئلة كذلك حفظك الله، هذا سائل يقول السلام عليكم جزاكم الله خير، إذا أخذت مبلغ نقدا من ابني وقلت له أحول لك، هل يلزم تحويل مبلغ مباشرة أو يجوز تأخير التحويل إلى وقت نزول الراتب، وهل يعتبر من صور الربا؟
7: لا، ليس فيه ربا، ولا مانع أن يحوله مباشرة أو ينتظر أياما، والأمر بين الشخص وبين ابنه أمر واسع.
4: الحمد لله. معنا من مكة عبد الرحمن.
9: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
7: وعليكم السلام.
9: حياكم الله شيخنا. بالنسبة للعقار المتعثر كيف تكون زكاته؟ يعني أعرض مثلا أرض ولكن متعثرة، ما حد حتى يسومها ولا حد كذا،
7: يعني في فرق بين المتعثر الخارج عن إرادة الشخص، يعني لظروف تهم الجهات الرسمية منعت من التصرف فيها لسبب أو لآخر، فهذا لا تجب معه زكاة لأنه غير قادر على التصرف، وبين التعثر لأنه لم يأتي زبون، فهذا إذا كانت تجارية يعني أراد منها البيع والشراء ملكها بقصد التجارة فإن الزكاة واجبة فيها.
9: حتى لو ما جاء الزبون يا شيخ فترة؟
7: ولو ما جذب يقدرها بقيمتها التي ممكن أن تطلب بها ويسأل أصحاب المكاتب العقارية عن ذلك.
9: شكر الله لكم شيخ.
7: وإياك.
4: شكرا لك يا عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. أيضا من الأسئلة شيخنا حفظك الله التي بعث بها بعض الإخوة المستمعين الكرام، أم أحمد تقول هل يجوز إعطاء الزكاة الخواتي؟
7: إذا كنا فقيرات وهذه المزكية لا ترثهن لو ماتت، يعني لو مات أولئك الأخوات إما لوجود أبناء لهم أو لأن والدهن موجود وكن من أهل الزكاة، فنعم بل هن أحق من غيرهن، لأن دفع الصدقة للقريب صدقة وصلة، بينما دفعها للبعيد صدقة فقط، فالقريب أولى، الأقربون أولى بالمعروف.
4: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك حفظك الله شيخنا، يقول ما حكم هذه العبارة لا حياء في الدين؟
7: ليس في ذلك بأس، أصلا الإنسان لا يستحي أن يسأل عن أمور دينه، ليس معنى ذلك أن الدين ما فيه حياء، الحياء شعبة من الإيمان، لكن الإنسان لا يستحي أن يسأل عن أمور دينه.
4: من الأسئلة كذلك هذا أحد الإخوة يقول أنا أشارك في التطوير العقاري، نشتري شقة تحت الإنشاء، ندفع المبلغ للشقة كامل والاستلام بعد سنة، وبعد الاستلام نقوم بيعها، كيف تكون الزكاة؟ هل هو في رأس المال ولا في الربح مال؟
7: من يبيع ويشتري في العقار بأي صورة من الصور أو حتى في غيرها، في غير العقار، فإنه يزكي رأس المال مع الربح عند نهاية كل حول، ورأس المال كما هو معلوم لا بد أن يحول عليه الحول، أما الربح فلا يشترط، لأن حول الربح حول أصله، فالربح تابع لأصله، لا يشترط في حولان الحول.
4: بارك الله فيكم شيخنا. معنا من أبها خالد.
10: السلام عليكم.
4: وعليكم
7: السلام ورحمة
10: الله. شيخنا، في طبعا كلنا عارفين الحديث بتاع اللي هو من ذكر الله في يومه 100 مرة كانت له كأذكرة 10 ركاب من بني، الحديث الآخر حضرتك أكيد عارفه. فسمعت فتوى من شيخ بيقول إنك ملزوم بذكر عددي، يعني لا ينفع تزيد عن 100 ولا تقل عن 100، هل الكلام ده صحيح؟
7: لا، أما يعني إذا نقص عن 100 فإنه لا يستحق الثواب الموعود به، وأما إذا زاد على 100 فلا يؤثر، لأن زيادة الخير خير.
10: يعني أنا لو زدت مثلا 500 300 400 500،
7: ما يؤثر، أنت على أجرك.
10: نعم. سؤال تاني بعد إذن حضرتك، عندي ورد من القرآن ثابت له صور معينة كل يوم، ما بقدرش أكمل بقيت يعني المصحف، يعني إن أنا ثابت على صور مثابتة على مدار العام مثلا.
7: لا، لا تلتزم بصور معينة، لأنه يخشى أن يكون ذلك ضرب من الابتداع. القرآن كله بركة، وتقرأ ما يتيسر لك، الالتزام الدائم. نعم، أيام قليلة هذا أمر سهل،
10: يعني مثلا الملك طبعا ثبت في الحديث
7: اللي ورد فيها حديث بخصوصها، نعم، لكن بقية الأشياء اللي ورد فيها حديثة.
4: شكرا يا خالد، الله يجزاك خير، أحسن الله إليكم شيخنا. هذا أحد الإخوة يقول عندي إشكال في نطق آخر الفاتحة، وتحديدا في قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل يؤثر ذلك في صحة صلاتي؟
7: يعني مخرج الضاد والضاء، يعني أخت الصاد وأخت الطاء، مخرجهما متقارب، ولذلك لو نطق الضاد ضاء أو نطق الضاء ضاد فلا يؤثر، وإن كان ينبغي على الإنسان أن يحرص على التفريق.
4: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من حي البدور.
11: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم
7: السلام ورحمة الله وبركاته.
11: شيخ الفاضل، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، يعني تناقشنا مع بعض يعني أصحاب الشهادات العليا كده، فكانت تقول، وهي غير سعودية، كانت تقول إنه المذاهب الأربعة اللي هو مذهب أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي كلها محرفة، ولم يبقى إلا المذهب الحنبلي، فكلها محرفة وتلغى ما تتبع.
7: لا، هذا كلام غير صحيح، وكل هذه المذاهب محفوظة ولها كتبها المطولة والمختصرة ولها علماؤها المتخصصون فيها، فهذا كلام غير صحيح.
11: السؤال الثاني يا شيخ، في إحدى يعني المفتيات أفتت بأنه لما سئلت عن الجورب أكرمكم الله بعد نزعه، بعد نزعته بعد أن مسحت عليه، فالمفتية تقول أنه بعد المسح ونزعت والمدة لم تنتهي لم يبطل الوضوء والطهارة باقية.
7: هذا رأي لبعض العلماء، وأظن أن الشيخ محمد بن عثيمين يفتي به، وإن كان الأظهر أنه إذا نزع الخف أو الجورب الممسوح عليه ينتقض الوضوء، لكن ما قالته هذه المفتية قال به غيرها، ولا ينكر في مسائل الإخلاف.
4: شكرا لك يا أبو در، يعطيك العافية، أحسن لكم شيخنا. من الأسئلة كذلك، هذا أحد الأخوة يقول حجيت قبل 3 أعوام وكان موقع مخيمنا في آخر ميناء على حدود مزدلفة، وبعد وقوفنا بعرفة تأخرنا في الخروج من عرفة بسبب الزحام، ولم يتم خروجنا إلا بعد ذهاب حملتنا إلى مزدلفة، ولم يتيسر لنا معرفة الطريق، ووجدنا رجل من مخيمنا وقال إنهم أخبروه أن مخيمنا على حدود مزدلفة، ولا حرج في المبيت في نفس المخيم، وبتنا في مخيمنا تلك الليلة، وبتنا أيضا في نفس المخيم ليالي أيام التشريق، فهل ما قمنا به صحيح؟ لأنهم أخبرونا أن المخيمات أصبحت متصلة بسبب التوسعة، فهل ما قمنا به صحيح؟
7: ما دام أن هذا قد ذهب وأن الأمر هو ليس خاص بفرد بخصوصه، وإنما هو مجموعة، فأرجو أن لا يكون عليهم بأس في هذا، ولو شرحوا أمرهم شرحا مفصلا ورفعوه لدار الإفتاء لكان ذلك أحوط لهم.
4: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة هذا يقول بارك الله فيكم، هل نصاب الأوراق النقدية يقدر بفضة؟ في أن أضرب سعر الجرام 595 ونقسم الناتج على 40 ويكون ناتج القسمة هو مقدار الزكاة، هل هذه الطريقة بهذا الشكل صحيحة؟
7: نعم، ينظر إلى قيمة الجرام من الفضة، والآن هي تقدر بالنقود الورقية، ثم يجمع هذا المبلغ ويقسمه على 40 والناتج هو الواجب في الزكاة.
4: أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول ما حكم الأكل والشرب قائما؟
7: لا مانع من ذلك، وإن كان الأولى أن يكون هذا والإنسان جالس، لكن لا مانع منه، وقد تدعو إليه الحاجة في بعض الظروف.
4: بارك الله فيكم. معنا فواز.
12: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: كيف حالكم يا شيخ؟
7: بخير بفضل الله.
12: الله يجزاكم خير يا شيخ. بعض العلماء يتأخر في التكبير في القول حتى يعني ما يوافق التكبير الفعل، إذا استتم قائم كبر وإذا سجد كبر، يعني يلحق مكبر الصوت. يا شيخ حكم ذلك؟ الله يجزاكم.
7: هذا خطأ كبير، وذهب البعض إلى بطلان الصلاة به، لأن تكبيرات الانتقال يبدأ الإنسان فيها من حين إرادته للقيام إن كان سيقوم، أو إرادته للركوع أو السجود، يعني من حين شروعه، وينتهي بعد انتهائه إلى الركن، يعني إلى مكان الركوع إن كان ركوعا، وإلى السجود إن كان سجودا، ولذلك سميت بتكبيرات الانتقال، فمحلها وقت الانتقال بداية ونهاية.
12: الله يعني أنكر عليه يا شيخ؟
7: نعم نعم، ما يصلح هذا.
12: جزاكم الله خير يا شيخ.
4: وأنت كذلك، شكرا لك فواز، الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا. من الأسئلة هذا أحد الأخوة يقول هل يجوز المرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟
7: المسعى ليس من الحرم، ولذلك فلها الجلوس فيه.
4: الحمد لله. من الأسئلة كذلك هذا أحد الأخوة يقول هل التعزية الميت تكون 3 أيام فقط؟
7: هذا عرف درج عليه كثير من الناس، ولعلهم أخذوه من الحديث المشهور، حديث أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان ومضت 3 أيام طلبت طيبا فتطيبت به وقالت والله ليس لي في الطيب من حاجة، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، فأخذ منه البعض بأن التعزية 3 أيام، وليس هناك ما يدل على عدم التعزية فيما زاد على ذلك.
4: أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا نختم بهذا السؤال حفظكم الله شيخنا الكريم، يقول هل أدعية النوم تقال في نوم الليل فقط أو يشمل ذلك نوم النهار؟
7: إن قالها في نوم النهار فخير على خير، ولكن الأظهر أنها لنوم الليل.
4: نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم.
7: حفظكم الله وبارك فيكم وفي الفريق العامل معكم وفي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل للجميع القبول والتسديد، وأن يحفظ الله هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين واعتداء المعتدين، وأن يحفظ ولاة أمرها وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
4: اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى نلتقى بكم أيها الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف.
6: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
6: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند الواحدة ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة إبراهيم.

يخبر الله تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، قالت الرسل: أفي وجود الله شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب، فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليها، فلا بد لها من صانع، وهو الله لا إله إلا هو، خالق كل شيء وإلهه ومليكه، والله عز وجل هو الخالق لجميع الموجودات، ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره، من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. وقالت لهم الرسل: نحن ندعوكم ليغفر الله لكم من ذنوبكم في الدار الآخرة ويؤخركم في الدنيا إلى أجل مسمى. فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول: إن أنتم إلا بشر مثلنا، فكيف نتبعكم بمجرد قولكم ولما نرى منكم معجزة؟ فأتونا بسلطان مبين، أي خارق نقترحه عليكم.

قالت الرسل لمن كذبهم من أممهم: صحيح أننا بشر مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالرسالة والنبوة، وليس لنا أن نأتيكم بسلطان على وفق ما سألتم إلا بعد أن نسأل الله إياه ويأذن لنا في ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون في جميع أمورهم.

0: مكنون.
1: وقالت الرسل: وما يمنعنا من التوكل على الله تعالى وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها، ولنصبرن على ما آذيتمونا من الكلام السيء والأفعال السخيفة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

0: بعيد.
1: يخبر الله تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم، كما قال قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وقال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال تعالى إخباراً عن مشركي قريش: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونصره، وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً وأعواناً وجنداً يقاتلون في سبيل الله، ولم يزل الله تعالى يرقيه من شيء إلى شيء حتى فتح له مكة التي أخرجت ومكن له فيها، وأرغم آناف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان. ولهذا قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم قال الله عز وجل: هذا لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة وخشي من تخويفي وعذابي.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
4: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت، والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم، أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

استووا حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر. الله

الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين.

نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم،

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: الحمد لله الذي أمر بأداء الأمانات ونهى عن الغدر وجميع الخيانات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ختم الله به جميع الرسالات وجعله رحمةً لجميع المخلوقات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمكرمات. أما بعد، فاتقوا الله جل وعلا، فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، وجعل له من بعد العسر يسرا. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عباد الله، من الأصول القطعية في الإسلام وجوب النصح لأهل الإسلام في جميع المجالات، والصدق في كل التصرفات، وأداء الأمانة في جميع التعاملات. ومن هذه المنطلقات حرمت الشريعة الإسلامية الغش بجميع صوره ومختلف أشكاله، ومن ذلك ما انتشر عند كثير من الغش القبيح والضار كل الضرر على الناس في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومركوباتهم، بما لا تحصر صوره ولا تحصى أضراره وأذيته، مما يعد خيانة كبرى وجريمة عظمى ومن أعظم الفساد في الأرض. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الغش بكل أنواعه ومختلف صوره وفي جميع مجالات الحياة من أعظم المعاصي وأشد المنكرات. قال صلى الله عليه وسلم محذِّرًا أشد الحذر من ذلك: من غشَّنا فليس منا، رواه مسلم. أخذ الأموال على كل سلعةٍ فيها غشٌ وخداعٌ ومكرٌ أكلٌ للأموال بالباطل. يقول الله جل وعلا: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكل غشٍ في تعاملٍ تجاريٍ أو غيره فهو بخسٌ لحقوق الخلق، وظلمٌ لا يرضاه الحق سبحانه. قال تعالى: ويلٌ للمطففين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبدٍ ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، متفق على صحته. وكل من كانت تحته مصلحة ما للمسلمين فهو ممن استرعاه الله على المسلمين. وقد صح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إذا أقام سلعة بصر عيوبها.

0: الناس بالأمراض المستعصية والأدواء الفتاكة مما نتج عنه أضرار شديدة ومخاطر عظيمة. يتحمل أصحاب هذا الغش عدة جرائم وجملة من المعاصي والقبائح التي يتحملون وزرها دنيا وأخرى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في نفسه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذه الآية ينطبق معناها على مثل أصحاب هذا الغش، نسأل الله العافية. فاتق الله أيها المسلم واحذر من كل غش وخداع، فعاقبة ذلك وخيمة عليك في الدنيا والآخرة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه. اللهم أعذنا من الغش بأنواعه، وجنبنا الخيانة بأشكالها يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله حمداً لا يبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العبيد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل من جاء من حقق التوحيد. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من شأن المسلم أن يكون من ذوي الأخلاق الحسنة المؤدين للأمانة المبتعدين عن الغدر وجميع الخيانة، وأن يرتبط بما قال الله جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم: يفلح ويفوز دنيا وأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فكن أيها المسلم صادقا مع الله جل وعلا، صادقا مع الخلق، يجعل الله لك من كل ضيق مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بالصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على رسولنا محمدٍ دائماً وأبداً، وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اجعلنا ممن صدق في قوله وفعله، وممن أدى الأمانة وانتهى عن الغدر والخيانة. اللهم أعذنا من الشر كله. اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم وأرضنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم اجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى. اللهم وقهم شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، وانصرهم على عدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم لك الحمد وبك المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور

0: دكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واذكر ربك
1: واذكر ربك
2: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
3: الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: واذكر ربك.
4: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
5: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المتوضئين يغفل عن فضيلة عظيمة حال وضوءه، ولو أنه تذكرها واستشعرها لحصل له من السكينة والطمأنينة والارتياح الشيء الكثير. وهذه الفضيلة هي أن يستشعر حال وضوئه أن الله عز وجل يحبه، لقوله تبارك وتعالى: ويحب المتطهرين. ويستشعر أيضا خروج الخطايا مع الماء، وإذا تشهد أيضا استشعر فتح أبواب الجنة الثمانية له. إن استشعار ذلك كله خلال الوضوء وبعده يعطيك قربا ومحبة للطاعة، ويشعرك بالمتعة واللذة للطاعة والمحافظة على تلك العبادة والثبات عليها. فلا تغفل فتفوت عليك فرصة الاستشعار، ولعل ذلك يمتد في جميع عباداتك الأخرى. بوركت ووفقت. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المصلين قد يستديم في ابتداء صلاته استفتاحا واحدا مما ورد ويثبت عليه، ولا جناح في ذلك، ولكن الأفضل والأكمل أن ينوع بين الاستفتاحات الواردة ليكسب 3 فوائد عظيمة: الأولى حفظ السنة، والثانية العمل بالسنة، والثالثة حضور القلب. ومما ورد من الاستفتاحات ما يلي: أولاً سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم موقوفا على عمر رضي الله عنه. الثاني الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رواه مسلم. الثالث الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، رواه مسلم. الرابع اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، متفق عليه. فاحفظ تلك الاستفتاحات وعليك بالتنويع بينها والدلالة عليها.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الفاتحة والبقرة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورتي القمر والرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورتي القمر والرحمن.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محموداً بكل لسان، سبحانك اللهم مقدساً في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزهاً عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع، وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش
4: من سورة مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الصلاة في كتابه الكريم، وعظم شأنها، وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين. قال الله تعالى في كتابه المبين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية، وأوجب الله سبحانه وتعالى أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة الخوف، فكيف بحال السلم؟ ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة الجماعة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم من النار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. والتخلف عن حضور الجماعة بدون عذر من صفات المنافقين. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. وما من مصل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفع له بها درجة، وحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة ياسين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
2: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالأخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: هل تحتسب زكاة الذهب بناء على قيمته وسعره الحالي وقت إخراج الزكاة، أم بناء على قيمته السوقية وقت الشراء، وجزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العبرة في زكاة الذهب ليست بقيمته وقت الشراء، وإنما بمقدار الذهب المملوك وقيمته عند وجوب الزكاة، لأن ثمن الشراء عندما يشتريه أي يشتري الذهب قد يزيد أو ينقص، ولا أثر لذلك في مقدار الواجب. فإذا بلغ الذهب نصابا وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة، وإخراج الزكاة ربع العشر وهو 2.5%، ويكون ذلك بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن يخرج من الذهب الذي عنده، يخرج ربع عشر الوزن، ففي كل 100 جرام جرامان ونصف، هذه الطريقة الأولى. أو أنه يخرج قيمته نقدا فينظر إلى سعر الذهب بحسب عياره يوم وجوب الزكاة، لا إلى ثمنه يوم الشراء كما ذكر السائل، ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر أو 2.5% من قيمته، وهذا هو الذي يجب. ولذلك إذا أراد المسلم أن يخرج زكاة ماله أو المال الذي حسبه بقيمة الذهب ويريد معرفة الزكاة، فإن أفضل طريقة وأسهل طريقة أن يقسم المبلغ على 40، فيخرج له الزكاة الواجبة عليه. فلو أن شخصا ملك 100 جرام وكانت قيمة الجرام وقت وجوب الزكاة 300 ريال، كانت القيمة 30,000 ريال، فنجد أن الزكاة إذا قسمناها على 40 تكون 750 ريالا. وأيضا مما ينبه عليه أنه لا تحتسب أجرة الصياغة والمصنعية ولا قيمة الأحجار والفصوص التي تكون في الذهب، لأن الزكاة متعلقة بالذهب نفسه، وإذا اختلف العيار فإنه يعتبر بمقدار الذهب الخالص، وأيضا يحسب كل عيار بسعره يوم وجوب الزكاة. والأصل في ذلك قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. ووجه الدلالة أن الزكاة تعلقت بعين الذهب والفضة الموجودين عند حلول الحول، لا بالثمن الذي اشتري به. أما الذهب المعد للاستعمال وللزينة ففي وجوب زكاته خلاف بين أهل العلم، فالجمهور لا يوجبونه، والحنفية وطائفة من أهل العلم يوجبونه إذا بلغ النصاب. فلذلك هذا يرجع إلى ما يأخذ به السائل، فإذا أخذ بأن الزكاة واجبة فعليه أن يخرج زكاة الذهب ولو كان يستعمل للزينة وهو خاص بالمرأة، وإذا كان لا يرى الزكاة فإنها لا تجب الزكاة في هذا المال. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، بعض الأخوات ربما ذهبهم لا يصل إلى النصاب، فهل بذلك لا تكون عليه زكاة، أم أنه يضم إلى أنواع المال الأخرى كالنقود وغيرها؟
2: نعم، إذا كان يأخذ بالقول أو كانت المرأة تأخذ بالقول بوجوب الزكاة فإنه يكون داخل في المال، يعني يجمع ما عندها أو القيمة التي تقدر بقيمة هذا الحلي ويجمع مع المال الذي عندها، فإذا حال عليه الحول فإنها تزكي. إذا بلغ أي الذهب وكذلك المال الذي عندها إذا بلغ النصاب فإنه يجب في هذا المال يجب فيه الزكاة، وقلنا المال لأنه يشمل الذهب ويشمل أيضا النقد. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول عن قول الله عز وجل ويل للمطففين، هل يعد التأخر عن مواعيد العمل الرسمية أو الانصراف مبكرا قبل انتهاء الدوام من التطفيف المنهي عنه، وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم، التأخر عن مواعيد العمل الرسمية أو الانصراف قبل انتهاء الدوام بغير إذن أو عذر معتبر يدخل في معنى التطفيف والخيانة في أداء الأمانة الوظيفية. لماذا؟ لأن الموظف قد التزم بعقد العمل بأداء عمله خلال وقت محدد مقابل أجرة معلومة، وهو العقد الذي أجراه مع هذه الجهة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإن كانت الآية نزلت في التطفيف في المكاييل والموازين، إلا أن أهل العلم ذكروا أن معناها يتناول كل من يأخذ حقه كاملا ولا يؤدي ما عليه كاملا، ومن ذلك التهاون في أداء الأعمال والواجبات التي التزم بها. فالتأخر المتعمد عن بداية الدوام أو الخروج قبل انتهاء وقت العمل دون إذن، أو أن يثبت الحضور مع عدم مباشرة العمل، أو الانشغال بالأمور الشخصية وقت العمل بما يضيع مصالح جهة العمل التي يعمل فيها، أو أنه يأخذ إجازة مرضية وهو ليس بمريض، كل هذه داخلة في هذا المعنى. أما لو أنه كان عنده عذر فلا حرج في ذلك، كأن يأذن المسؤول المختص أو يكون هناك نظام يسمح بذلك، أو توجد ظروف طارئة معتبرة، فنقول لا حرج في ذلك. لكن يجب أن يتنبه المسلم لخطر هذا الأمر، لأنه أيضا يأخذ مالا بغير حق، لأنه يأخذ مالا بغير حق، لأن هذا الوقت الذي تأخر فيه أو استأذن بغير حق أو أنه أخذ إجازة مرضية بغير حق وهو لم يصب بمرض، هذا كله داخل في هذا المعنى، فهو قد أخذ المال بغير حق، فيجب على المسلم أن يتنبه إلى خطر مثل هذا العمل. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: رجل طلق زوجته 3 طلقات في مجلس واحد وفي حالة غضب شديد، علما بأن الزوج كان في حالة مرض، وأهل وإخوان الزوج وأهل الزوجة في حالة مضاربة بالسلاح الآلي مثل المسدس وغيره، ونتمنى أن نرجعها للبيت درءا للمشاكل. الزوج والزوجة راضين بالعودة للبيت، لكن الأهل يسألون عن حكم الرجعة، وجزاكم الله خيرا.
2: المسألة هذه من المسائل التي لا يفتى فيها بمجرد السؤال المختصر، لأن الحكم يختلف باختلاف صفة الطلاق، وكذلك بلفظ الطلاق، وكذلك بحال الزوج وقت الطلاق، وأيضا درجة الغضب، وأيضا بحقيقة المرض كما ذكر السائل بأنه مريض، وكذلك ما وقع قبل ذلك من طلاق أو عدم، هل طلق أم لا. لذلك لا يمكن الجزم بوقوع الطلاق أو عدم وقوع الطلاق إلا بعد استكمال التفاصيل وسماع الواقع. لكن من حيث التأصيل الشرعي، فإن الطلاق 3 إذا قال لزوجته أنت طالق 3 أو أنت طالق 3 في مجلس واحد، فقد اختلف العلماء في ذلك. جمهور الفقهاء من المذاهب 4 يرون أنه يقع، أن يقع هذا الطلاق 3 طلقات، وتبين منه، أي تبين منه الزوجة بينونة كبرى، هذا قول الجمهور. وذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار الشيخين عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جميعا، إلى أن الطلاق 3 بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، وهذا أيضا هو المعتبر عندنا في المحاكم. أما أثر الغضب، فالغضب على 3 أنواع: غضب يسير يدرك معه الإنسان ما يقول، فهذا يقع معه الطلاق بالاتفاق. الثاني الغضب الشديد، غضب شديد أزال العقل والإدراك حتى أنه لا يعلم ما يقول، فهذا لا يقع معه الطلاق بالاتفاق. والثالث الغضب الشديد الذي لم يزل العقل بالكلية، لكنه يحمل صاحبه على ما لا يفعله عادة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد رجح جمع من المحققين النظر في حالة وملابسات الواقعة في حال هذا الشخص. وأما ما ذكر السائل بأنه مريض، فنقول مجرد المرض لا يمنع وقوع الطلاق، إلا في حالة أن هذا المرض أثر على هذا المريض في عقله أو في إدراكه أو في التمييز. أما المرض المعتاد والأمراض المزمنة فإنها لا علاقة لها بالطلاق. وما ذكر بوجود التهديد أو مضاربة أو بالسلاح، فنقول إذا كان الطلاق صدر تحت إكراه معتبر شرعا أو تهديد حقيقي يخشى معه على النفس أو الضرر البالغ، فهذه مسألة مؤثرة في الحكم وتحتاج إلى تحرير دقيق. يجب سماع الأقوال من الزوج ومن الزوجة وممن حضر هذه الحادثة. لذلك نقول هذه الواقعة لا يصلح فيها الجواب العام، لأنها تتعلق بالفروج والأنساب، وينبغي سؤال الزوج عن أمور عدة، يعني عدد الطلقات السابقة، درجة الغضب، وقت الطلاق، طبيعة المرض الذي كان يعاني منه، هل كان هناك إكراه أو تهديد بالسلاح، متى وقع الطلاق، وهل وجد شهود. وبعد معرفة هذه التفاصيل يمكن بيان الحكم الشرعي بدقة. لذلك أنصح بعرض الواقعة كامل على جهة إفتاء رسمية أو قاضي شرعي، لأن مسائل الطلاق المعينة تحتاج إلى استيفاء لجميع الملابسات قبل الحكم عليها. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤال يقول: حصلت خصومة بيني وبين صديق لي، وحصل بيننا هجران، وامتثلت قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أحسن الله إليكم، يسأل ويقول: سامحته مع الدعاء لصديقي في ظهر الغيب، فما حكم صنيعي هذا وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم، إذا كان بينك وبين شخص خصومة أو هجران، ثم جاهدت نفسك حتى أنك وصلت إلى هذه المرحلة، وما جاء في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لذلك قال الله بعدها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأنت وصلت منزلة عالية في تحقيقك لهذا الأمر، وهو أنك دفعت بالتي هي أحسن، وكان الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، حتى أنك قمت بالدعاء لصاحبك وهو قد أخطأ عليك، وأنت الآن قد أخذت بأسباب الإصلاح وعفوت عن الإساءة. أضف إلى ذلك أنك دعوت له بظهر الغيب، فلا شك أنك وصلت منزلة عالية، والله سبحانه وتعالى عندما أمر بالمسارعة إلى الخيرات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، قال: الذين ينفقون في السراء والضراء، ثم قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بل أن الدعاء للمسيء بظاهر الغيب لا شك أنه أيضا من محاسن الأخلاق، وأيضا دلالة على سلامة الصدر. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. يقول عليه الصلاة والسلام: عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك: آمين ولك بمثل. ومع ذلك فإن المشروع عندما يهجر المسلم أخاه المسلم ألا يقتصر على الدعاء فقط، بل إنه يسعى أيضا إذا أمكن إلى إزالة القطيعة بالسلام والكلمة الطيبة. ومما ينبه عليه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولكن أيضا مما ينبه عليه: إذا كان هذا الهجر لمصلحة شرعية أو لدفع ضرر، أو كان التواصل يزيد الشر والعداوة، فنقول أن لكل حالة لها حكم خاص بحسبها. فنسأل الله للجميع الهداية. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة الدخان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الدخان.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام بني سعد 91.9،
4: 91.9،
3: بني مالك 92.4،
4: 92.4،
3: الكامل 90.7،
4: 90.7،
3: على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: هدى.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الحجر والنحل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الحجر والنحل.
1: لطائف قرآنية.
2: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
3: في هذه الآية يصف الله القرآن بأنه هادي ومرشد ودال على الطريق المستقيم، ويصفه أيضا أن فيه شفاء وعافية. جمع الله في هذه الآية للقرآن بين الهدى والشفاء، ودلائل ذلك وتدبر ذلك لأن المؤمن محتاج في عبادته إلى قضيتين: محتاج

0: أولاً إلى طريق صحيح يسير عليه يوصله إلى الله، فالطريق الخطأ لا يوصل للمطلوب. فالقرآن يدلك على الله، ولهذا قال الله عنه: هو للذين آمنوا هدى، يعني يهديهم إلى ربهم. وثانياً محتاج إلى سلامة من العوائق، وسلامة من الأمراض، وسلامة من المكدرات، لأنها تضعف سيره. فالقلب المريض يضعف سيره إلى الله، والقلب المبتلى بالهموم والغموم يضعف سيره إلى الله. فجعل الله سبحانه وتعالى القرآن شفاء، فالقرآن يدلك، والقرآن يهديك، والقرآن يعافيك.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأ القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة وهذا الدرس الطيب المبارك الفقهي من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه المجالس المباركة، فيها علم نافع مفيد بمشيئة الله تعالى. حياكم الله أيها الكرام. شيخنا حفظكم الله، ما زال الحديث متصلا بزكاة بهيمة الأنعام. الآن نطرح عليك حفظك الله شيخنا سؤال فيما يتعلق بباب الخلطة في بهيمة الأنعام. أول شيء، وش معنى الخلطة التي يذكرها الفقهاء، وهل هي خاصة فقط ببهيمة الأنعام أو تشمل جميع الأموال؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمقصود بالخلطة أن يختلط مال شخصين أو أكثر اختلاطا يجعل المال في الظاهر كأنه مال واحد، كما لو اشترك أصحاب ماشية في المرعى والمراح والمشرب والراعي والفحل ونحو ذلك. وأصل هذه المسألة مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفيه أيضا: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقد اختلف الفقهاء في أثر هذه الخلطة، هل تؤثر في الزكاة أم لا أولا، وثانيا إذا أثرت فهل يقتصر أثرها على بهيمة الأنعام أو يشمل جميع الأموال الزكوية. للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الخلطة لا أثر لها في الزكاة مطلقا، لا في بهيمة الأنعام ولا في غيرها، وهذا هو المذهب عند الحنفية. فعندهم ينظر إلى مال كل أحد على حدة، ولا يكمل نصاب أحد الشريكين بمال شريكه، ومن كان نصيبه لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه ولو بلغ مجموع المالين نصابا. واستدلوا بأن الزكاة عبادة مالية تتعلق بملك كل شخص، والنصاب شرط في مال المالك نفسه، فلا يضم مال إنسان إلى مال غيره لإيجاب الزكاة. أما حديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فحملوه على النهي عن التحايل، يعني لا يجوز لصاحب الزكاة أن يفرق ماله فرارا من الزكاة، ولا للساعي أن يجمع أموال متفرقة ليزيد الواجب. قالوا: ليس المراد أن مال شخصين يصير كالمال الواحد في حساب الزكاة. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال الزكوية، في بهيمة الأنعام وفي غيرها، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. فعلى هذا القول لا يقتصر أثر الخلطة على بهيمة الأنعام، بل يشمل الزروع والثمار والنقود وعروض التجارة وسائر الأموال الزكوية متى تحققت شروط الخلطة. واستدلوا بعموم الحديث السابق: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، قالوا الحديث جاء بلفظ عام في المجتمع والمتفرق ولم يخص بهيمة الأنعام وحدها، فتبقى العبرة بعموم اللفظ. وقالوا من جهات المعنى إذا كانت الخلطة تجعل المالين في حكم المال الواحد في الأنعام فإن هذا المعنى يمكن أن يوجد في غيرها، الشركاء في التجارة قد يشتركون في الدكان والمخزن والعمال والمحاسبة والربح والخسارة نحو ذلك، فيشبه مالهم المال الواحد. وكذا في الزروع والثمار قد يشتركون في الأرض والسقي والحراسة والحصاد ونحو ذلك. إذن القول الثاني أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال، يعني عكس القول الأول، القول الأول لا تؤثر مطلقا، القول الثاني بعكسه تؤثر في جميع الأموال. القول الثالث قول وسط بين القولين، وهو أن الخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام فقط ولا تؤثر في غيره، وهذا قول جمهور من المالكية والحنابلة على تفاصيل بينهم في بعض الصور. فالأثر عندهم إنما يظهر في السائمة من بهيمة الأنعام والبقر والغنم، ولا يتعدى إلى النقود ولا عروض التجارة ولا الزروع والثمار. واستدلوا بحديث ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قالوا فهذا نص في اعتبار الخلطة، لكنه إنما ورد في باب زكاة الماشية. قالوا وقرائن الباب تدل لذلك، فالخلطة المذكورة في كلام الفقهاء تتعلق بأمور تناسب الأنعام مثل اتحاد الرعي و المراح والمشرب والفحل والمرعى، هذه المعاني لا تظهر على هذا الوجه في النقود وفي عروض التجارة وفي الزروع. ومن جهة المعنى قالوا إن زكاة الأنعام تختلف باختلاف العدد، قد يختلف الواجب بالجمع أو التفريق، فناسب أن يكون للخلطة أثر فيها. أما الأموال الأخرى كالذهب والفضة وعروض التجارة فالواجب فيها نسبة محددة وهي ربع العشر، فلا يظهر فيها أثر الخلطة كما يظهر في الأنعام. وبالموازنة بين هذه الأقوال الثلاثة، القول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، القول الثالث، وهو أن الخلطة لها أثر في الزكاة لكن أثرها إنما يقتصر على بهيمة الأنعام، فعلى ذلك تكون الخلطة مؤثرة في زكاة بهيمة الأنعام ولا تكون مؤثرة في غير زكاة بهيمة الأنعام. وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع لأمرين، الأمر الأول هل حديث الخلطة خاص بزكاة بهيمة الأنعام لأنه ورد في سياقها أم هو عام في جميع الأموال، والثاني هل الخلطة معنى خاص بالماشية اشتراكها في المرعى والمراح والمشرب والراعي أم أنه معنى عام يشمل كل مال اختلط حتى صار في حكم المال الواحد. فالحنفية لا يرون الخلطة أثرا في الزكاة، والشافعية يرون أن الخلطة لها أثر في جميع الأموال الزكوية، والمالكية والحنابلة يرون في الجملة أن الخلطة لها أثر في بهيمة الأنعام فقط. والراجح والله أعلم هو القول الثالث، وهو قول الجمهور، قول المالكية والحنابلة، وهو أن الخلطة مؤثرة في بهيمة الأنعام فقط دون غيرها من الأموال الأخرى. هذا هو الأقرب والله أعلم، لأن سياق الحديث يدل لذلك، الحديث الوارد إنما هو في سياق بهيمة الأنعام، والمعنى أيضا يقتضي كما ذكرنا. فالخلطة إذن مؤثرة لكن تأثيرها إنما يقتصر على بهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال الأخرى في أظهر أقوال أهل العلم.
2: بارك الله فيكم شيخنا. وش أقسام الخلطة في بهيمة الأنعام شيخ، وأحكام أيضا كل قسم؟
3: أقسام الخلطة في بهيمة الأنعام يقسمها الفقهاء إلى قسمين، خلطة الأعيان وخلطة أوصاف. أما خلطة الأعيان فمعناها أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك، مثال ذلك مات رجل عن ابنين خلف 80 شاة، فهذه 80 شاة مشتركة بين الابنين مناصفة شركة أعيان. مثال آخر، اشترى رجلان 100 من الغنم لكل منهما نصفها، هذه تسمى خلطة أعيان، فتكون بالإرث وتكون بالشراء وتكون بغير ذلك. وخلطة الأعيان تصير المالين كالمال الواحد، وهي محل اتفاق بين أهل العلم في الجملة عند القائلين بالخلطة. ففي المثال الأول تجب فيها شاة واحدة ما دام أنهما لم يقسم الأغنام، لكن لو قسماها واستقل كل واحد منهما بنصيبه بحيث أخذ هذا 40 وهذا 40 فالواجب فيها شاتان. ويدل لذلك كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس: وفيه وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذن هذا هو القسم الأول وخلطة الأعيان. القسم الثاني خلطة أوصاف، وهي أن يتميز مال كل واحد منهما عن الآخر، لكن يشتركان في أمور. يعني بعض الفقهاء حددها بأمور وبعضهم جعل لها ضابطا، فعند الحنابلة حددوها بأمور وهي المبيت، ويعبر عنه بعضهم بالمراح وهو مكان المبيت للماشية فيكون مراحهما واحدا، كذلك المسرح والمراد أن تسرح الماشية جميعا وترجع جميعا، فلا يسرح أحد غنمه يوم السبت والآخر يوم الأحد، إنما تسرح الأغنام جميعا وترجع جميعا. كذلك أيضا المحلب، فلا يكون مكان الحلب إلا واحدا، فلا تحلب غنم هذا هنا وغنم ذاك هناك، إنما يكون محل الحلب واحدا. كذلك الفحل، يكون لهذه الماشية فحل واحد مشترك. كذلك المرعى، بأن يكون مرعى واحدا لهذه الماشية جميعا، فلا يكون لماشية هذا مرعى خاص ولماشية الآخر مرعى خاص. فعندهم أن الاشتراك يكون في هذه الأمور الخمسة: المبيت، المسرح، المحلب، الفحل، المرعى. فإذا تحققت هذه الأمور الخمسة زكية كالمال الواحد، فتصير الخلطة ماليهما مالا واحدا. واستدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والخليطان مجتمع على الحوض والراعي والفحل. خرجه الدارقطني والبيهقي، لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعفه الإمام أحمد وغيره. والقول الثاني في المسألة أن المرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس خلطة فهو كذلك، وما لم يعدوه خلطة فليس بخلطة. وقد رجح هذا القول ابن مفلح صاحب الفروع من الحنابلة، وهذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة، لأن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول كما ذكرنا ضعيف، والتحديد بهذه الأمور الخمسة يحتاج إلى دليل، الحديث كما ذكرنا ضعيف. والحديث الصحيح إنما ورد عاما بلفظ الخلطة، فيرجع فيه للعرف. فعلى القول الراجح يكون المرجع في تحديد الخلطة هو العرف، ما عده الناس في عرفهم خلطة فهو خلطة، وما لم يعدوه خلطة، وأن مال هذا مستقل عن مال ذاك فلا يكون خلطة. ولا تشترط نية الخلطة، متى ما حصل هذا الاختلاط وكان في عرف الناس أنه خلطة فهذه الخلطة تصير المالين كالمال الواحد ولو من غير نية الخلطة، لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها، ولأن المقصود بالخلطة من الارتفاق يحصل بدونها فلم يتغير وجودها معه.
2: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى أثر الخلطة شيخ في تخفيف الزكاة أو تغليظها.
3: الخلطة قد تفيد تغليظا في الزكاة وقد تفيد تخفيفا. فمثلا اثنان اشتركا في غنم لكل واحد منهما 20، لما خلطاها أصبح المجموع كم؟ 40. إذن هذه الخلطة تفيد تغليظا أو تخفيفا؟ تغليظا، لأنه لولا هذه الخلطة لم يجب عليهما شيء. يعني لو كان مثلا هذا عنده 20 وهذا عنده 20 أقل من النصاب ليس فيها زكاة، لكن لما خلط 20 مع 20 أصبحت 40 فوجبت فيها الزكاة شاه واحدة من الغنم. لولا هذه الخلطة لم يجب عليهما شيء، فأفادت الخلطة تغليظا. وقد تفيد العكس تخفيفا، كثلاثة خلطوا ما عندهم من المواشي لكل واحد منهم 40، لهذا 40 وذاك 40 والثالث 40، كم أصبح المجموع؟
2: 120
3: من الغنم. الواجب فيها شاة واحدة، ولولا هذه الخلطة لأخرج كل واحد منهم شاة، فتكون ثلاث شياه. لكن لما خلطوها 40 و40 و40 لم يجب فيها سوى شاة واحدة، فأفادت الخلطة هنا تخفيفا، بدل ما يخرج ثلاث شياه أخرجوا شاة واحدة. لكن يقيد هذا بألا يكون هذا الخلط بقصد الاحتيال والفرار من الزكاة. أما إذا كان بقصد الاحتيال والفرار من الزكاة فإن هذا لا يجوز، ولهذا جاء في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني الزكاة. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين متفرق كأن يكون ثلاثة لكل واحد منهم 40 من الغنم، فإذا أتى الساعي يأخذ من كل واحد شاه، قاموا بجمع هذه الشياه حتى تصبح 120، فلا يأخذ منهم إلا شاة واحدة. إذا كان هذا بقصد الحيلة والفرار من الزكاة فإن هذا لا يجوز، وتؤخذ منهم ثلاث شياه في هذه الحال. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يفرق بين مجتمع كأن يكون اثنان عندهم 40 من الغنم، فبدلا من أن يأخذ الساعي منهما شاة واحدة فرق هذه الأغنام فأصبح لكل منهما 20، فلم يأخذ منهما شيئا. هذا لا يجوز، لا يجوز، وتؤخذ منه شاة في هذه الحال.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. لو كان شيخ حفظك الله لرجل سائمة من الأنعام في بلدين أو في عدة بلاد، هل تؤثر فيها الخلطة؟
3: إذا كان لرجل سائمة في بلدين أو في عدة بلاد، أولا نوضح يعني صورة المسألة بالمثال. رجل عنده أغنام سائمة في مدينة الرياض، وكذلك عنده أغنام سائمة في مكة، فبينهما مسافة قصر، فهل يقال لكل مال حكمه حيث يكون كل واحد منهم مال مستقل فلا تجب فيه الزكاة إذا كان لا يبلغ نصابا، أو يقال إنهما كالمال الواحد، وأنه إذا كان الإنسان سائمة في بلدين أو في أكثر من بلد فهي كالمال الواحد؟ قولان للفقهاء. فمن الفقهاء من قال لكل حكم بنفسه، فيعني كل منهما له مال مستقل، كل منهما مال مستقل لا تجب فيه الزكاة إذا كان لا يبلغ نصابا، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو من المفردات. ولهذا قال ابن المنذر لا أعلم هذا القول عن غير الإمام أحمد، واستدلوا بالحديث السابق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، قالوا وهذا مفرق فلا يجمع، ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين. وأما أصحاب القول الثاني فقالوا إن تفرق مال الإنسان في أكثر من بلد لا يجعله مستقلا، بل هي كالمال الواحد، هي كالمال الواحد، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. ولهذا قال الإمام مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين متفرقين أو رعاء متفرقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته، يعني زكاته. وعلق الموفق من قدامة في المغني على ذلك قال وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وهذا القول قول الجمهور، والقول الراجح في هذه المسألة والله أعلم، وهو أن هذا المال يعتبر كالمال الواحد، وأن مجرد تفريقه في عدة بلدان لا يؤثر، لا يجعل لكل مال حكم مستقلا. لو كان عنده مال أغنام في مكة وأغنام في الرياض وأغنام مثلا في, في, في, في, في, في الدمام مثلا، يجمع هذه الأغنام تصبح مالا واحدا. هذا هو القول الراجح لعموم الأدلة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم في كل 40 شاة شاه، هذا الرجل يملك 40 شاة في محلين متفرقين، كيف نسقط عنه الزكاة؟ ولأنه ملك واحد أشبه ما لو كان في بلدان متفرقة. ومما يدل لذلك أنه لو كان عندك مال في أكثر من بلد فيجب عليك أن تعتبر هذه الأموال كلها مالا واحدا وتزكيها. يعني لو كان عندك مثلا حساب في مصرف في الرياض وحساب في مصرف في مكة وحساب في مصرف في المدينة تعتبرها مالا واحدا وتزكيها. هكذا أيضا لو كان عندك سائمة متفرقة في أكثر من بلد فالواجب عليك أن تجمعها وأن تزكيها تعتبر كالمال الواحد. فإذا القول الراجح أنها تعتبر كالمال الواحد وأن تفرقها في بلدين أو في عدة بلاد أنه غير مؤثر.
2: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. الآن نتحدث عن موضوع شيخ مهم وهو موضوع مزاين البل الذي انتشر في الوقت المعاصر هذا. فحكم زكاة مزاين البل الله يحفظكم شيخنا.
3: نعم، ما يسمى بمزاين الإبل، مزاين الإبل تبلغ قيمتها مبالغ كبيرة ربما تصل إلى ملايين الريالات. والذي يهمنا هنا ليس مجرد ارتفاع القيمة، وإنما يهمنا معرفة الزكاة. الزكاة هنا هل تتعلق بالاقتناء أو بكونها سائمة أو معلوفة أو بكونها معدة للبيع أو للقنية والمزايين؟ فهي لها عدة صور. مزايين الإبل من حيث الزكاة لها عدة صور، لا نستطيع أن نقول تجب الزكاة في مزاين الإبل بإطلاق ولا أنها لا تجب بإطلاق، وإنما بحسب الصورة. ويمكن أن نلخص صور زكاة مزاين الإبل في أربع صور. الصورة الأولى أن تكون الإبل مقتناة للمزاين أو الوجاهة أو تحسين السلالة أو الاستعراض، لكنها ليست معدة للبيع وهي معلوفة غالب السنة، فهذه لا زكاة في عينها على قول جمهور أهل العلم، لأن زكاة الإبل عندهم إنما تجب إذا كانت سائمة كما سبق، يعني ترعى العشب والكلى أكثر السنة. أما إذا كانت معلوفة وليست للتجارة فلا زكاة فيها ولو كانت قيمتها عالية. إذن هذه هي الصورة الأولى، أن يكون الغرض من اقتناء هذه المزايين ليس البيع وليس التجارة، وإنما الوجاهة أو الاستعراض أو تحسين السلالة ونحو ذلك، وهي معلوفة وليست للتجارة، هذه لا زكاة فيها. الصورة الثانية أن تكون الإبل المزايين معدة للبيع والتربح والتجارة، فهذه عروض تجارة تزكى زكاة عروض التجارة، يقومها صاحبها عند تمام الحول بسعر السوق ثم يخرج ربع العشر أي 2.5% من قيمتها. وهذا يشمل من يشتري إبل المزايين بقصد بيعها عند ارتفاع السعر أو يجعل نشاطه قائما على المتاجرة بها. إذا الصورة الثانية أن تكون مزاين الإبل للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. الصورة الثالثة أن تكون الإبل سائمة ترعى العشبة والكلى أكثر السنة ومقتناة للدر أو النسل وليست معلوفة غالب السنة وليست للتجارة، فهذه تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام، تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وأقل نصاب الإبل كما سبق 5 من الإبل وفيها شاة، ثم تختلف المقادير بعد ذلك بحسب عدد الإبل كما بينا ذلك مفصلا في الحلقة السابقة. إذن الصورة الثالثة تكون مزاني الإبل سائمة ترعى العشبة والكلى أكثر السنة للدر والنسل وليست للتجارة، تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام على التفاصيل التي ذكرناها في مقدار الزكاة، يعني من 5 شاة 10 شاتان وهكذا. الصورة الرابعة أن تكون مزاين الإبل الأمهات ليست للبيع وإنما هي القنية أو المزايين أو تحسين السلالة، وأما النتاج فهو للبيع. الأمهات ليست للبيع والنتاج يعني أولادها للبيع، فيفرق هنا بين الأمهات والنتاج. أما الأمهات فلا تزكى زكاة عروض التجارة لأنها ليست معدة للبيع، وإنما ينظر لها إن كانت سائمة ترعى العشبة والكلى أكثر السنة زكيت زكاة الإبل، وإن كانت معلوفة غالب السنة فلا زكاة فيها عند الجمهور. أما نتاجها فإذا أعده صاحبه للبيع والتكسب فإنه يزكي زكاة عروض التجارة ولو كانت أمهاتها ليست للبيع، فيقوم هذا النتاج عند تمام الحول بسعر السوق، ثم يخرج من قيمته ربع العشر 2.5%. والفرق هنا واضح، فالأمهات باقية للقنية وتحسين السلالة والمزايين ونحو ذلك، أما النتاج فقد نواه صاحبه للبيع فصار مالا تجاريا. والعبرة في عروض التجارة بنية الاتجار والتكسب، فمن كانت عنده أمهات من إبل المزايين لا يريد بيعها لكنها تلد نتاجا يعده للبيع، فالزكاة إنما تجب في هذا النتاج المعد للتجارة لا في الأمهات المعلوفة التي لم تعد للبيع. وبهذا يتبين أن إبل المزايين لا تعطى حكما واحدا في جميع الأحوال، بل ينظر فيها إلى النية والحال، فما كان للقنية والمزايين معلوفا غير معد للبيع فلا زكاة في عينه عند الجمهور، ما كان معدا للتجارة والبيع فهو عروض تجارة، ما كان سائما بالغا النصاب فيه زكاة السائمة، ما كان نتاجا معدا للبيع ففيه زكاة عروض التجارة ولو كانت أمهاته ليست معدة للبيع. فإذا زكاة المزايين على هذه الصور الأربع، أن تكون الإبل مقتناة للمزايين وتحسين السلالة والاستعراض ليست معدة للبيع ومعلوفة غالب السنة لا زكاة فيها، والصورة الثانية أن تكون معدة للتجارة والبيع وتربح، هذه تزكى زكاة عروض التجارة. والصورة الثالثة أن تكون الإبل سائمة ترى العشبة والكلى أكثر السنة وللدر والنسل والاقتناء، وليست معلوفة غالب السنة وليست التجارة، تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. والصورة الرابعة أن تكون الأمهات ليست للبيع والنتاج للبيع، فالأمهات لا تزكى زكاة عروض التجارة، لكن إن كانت سائمة زكية زكاة الإبل، وإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها. أما النتاج المعد للبيع والتكسب فيزكى زكاة عروض التجارة. فإذا زكاة المزايين لا تخلو من هذه الصور الأربع ولكل صورة حكمها.
2: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا نكون أيها الإخوة المستمعون الكرام قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم.
3: اللهم أمين، وشكرا لكم وللإخوة المستمعين.
2: شكرا لكم مستمعينا الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والشكر موصول كذلك لمسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
4: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يوسف.

أرأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم

0: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
0: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام،
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام.
0: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد، يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، أبتدئ فيه بسورة السجدة، وهي سورة مكية تتحدث عن أن منزل هذا الكتاب هو خالق الكون ومدبره، وهو الذي أحكم مراحل حياة الإنسان وقلبها من حال إلى حال، مع التذكير بمصير الناس في آخرتهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فجر الجمعة مع سورة الإنسان. قال الله تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الحروف المقطعة لبيان أن القرآن مع كونه بالحروف العربية، إلا أن العرب والناس أجمعين يعجزون عن الإتيان بمثله. ففي هذه الآيات إثبات علو الله تعالى، وفيها أن الشك غير مطلوب شرعا، فضلا عن أن يكون من الواجبات. وفيها التذكير بنعم الله التي رب الخلق عليها، وفيها تحريم رمي الآخرين بالتهم بلا بينة، وفيها تحريم وصف الآخرين بالكذب، وفيها فضل القرآن العظيم وأنه كله حق من عند الله تعالى. وفي الآيات إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وفي الآيات مشروعية الدعوة لله تعالى، وفيها استعمال أسلوب النذارة في الدعوة، وفي الآيات الترغيب في السعي لهداية الخلق. قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا: وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ففي هذه الآيات التذكير بقدرة الله تعالى، للتنبيه على عظم ما جاء منه من القرآن، وفيها الترغيب في التأني، فمع قدرة الله على خلق السماوات والأرض في لحظة، ولكنه رفيق حليم. وفيها انفراد الله بهذا الخلق، لأن المبتدأ المعرف يفيد الحصر. وفيها الدعوة للتفكر والتأمل في الكون، مما يدل على مشروعية الاستدلال بالمخلوقات على الخالق سبحانه. وفيها جواز عد السنين والأيام، وقوله يعرج إليه فيه إثبات العلو لله تعالى. وفيها تحريم عيب خلقة المخلوقات، وفيها جواز استقذار بعض المخلوقات لقوله من ماء مهين. وفيها وجوب شكر الله على نعمه، ومنها السمع والبصر والفؤاد. وفيها أن ما يمكن استعماله في الخير والشر يجب الاقتصار في استعماله على الخير. وفيها وجوب الإيمان بالبعث واليوم الآخر. وفيها نسبة عمل الجماعة لكبيرهم، كما في نسبة الوفاة لملك الموت، واستدل بعضهم بالآية على جواز الوكالة وعلى جواز تنويب القاضي لغيره في أخذ الحقوق لأصحابها. ثم قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ففي الآيات التحذير من نار جهنم ومن الأعمال الموصلة إليها، وفيها تحريم الإجرام. قال ابن عطية: والمجرمون هم الكافرون، بدليل التوعد بالنار وبدليل قولهم إنا موقنون، أي أنهم في الدنيا غير موقنين. وقال الرازي: المجرمون هم المشركون، وجرمهم تكذيب الرسل والنذر بالإشراك وإنكار الحشر وإنكار قدرة الله على الإحياء بعد الإماتة. وقال الشيخ السعدي: هم الذين أصروا على الذنوب العظيمة. والظاهر أن المجرمين في الآية هم منكروا البعث، الذين قالوا: أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. وفي الآيات وجوب الاستماع لدعوة الحق واتباعها، وفيها وجوب أداء العمل الصالح الذي تحصل النجاة به، وفيها وجوب اليقين بالآخرة، وفيها أن القيمة الحقيقية للأشياء في الانتفاع بها، ومن ذلك السمع والبصر. وفي الآيات وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وفيها أن الله قد يوجب على نفسه أشياء بمقتضى عدله أو برحمته، وفيها أن الجن مكلفون يجب عليهم العمل بالشرع. والمراد بالنسيان هنا نسيان ترك وإعراض. وفي الآيات أن الجزاء من جنس العمل، وفيها أن العباد يجازون على وفق أعمالهم. ثم قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففيها وجوب الإيمان بآيات الله، وفيها المقارنة بين حال أهل الصلاح وحال أهل الفساد في عملهم وجزائهم، وفيها مشروعية التذكير والمواعظ، وفيها أن الأولى في المواعظ أن تكون من النصوص الشرعية كتابا وسنة، وفيها الترغيب في الاستماع للمواعظ والآيات القرآنية والتذكر بها والانقياد لها، وفيها مشروعية سجود التلاوة والتسبيح، وفيها التحذير من التكبر عن آيات الله بعدم سماعها أو الانقياد لها أو عدم التفكر فيها، وفيها تنزيه الله عما لا يليق به، ومن ذلك تنزيهه عن أن يساوي بين المؤمنين والمجرمين، وفيها الترغيب في صلاة الليل وخصوصا في آخره، وفي مناجاة الله بالليل وذكره ودعائه. وفي الحديث: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وأدخل بعضهم فيها صلاة العشاء. ولعلنا إن شاء الله أن نتحدث عن شيء من معاني هذه الآيات في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من

من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم

قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان

شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر

لكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله

نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن

وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة البقرة.
2: أكمل الهدي. أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أجمل أسلوب وأفضل وسيلة وألطف عبارة وأحسن موعظة، ويحذر من تتبع عورات الناس أو التشهير بهم أو اتهام نياتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وفي لفظ: ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أثقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا.
3: أخطاؤنا في العبادات.
4: من الأخطاء في الوضوء الإسراف في صب الماء، فقد ورد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه النسائي. وللإسراف في الوضوء صور متعددة، منها الزيادة على غسل العضو على ثلاث مرات كما يلاحظ على بعض المتوضئين، حيث يغسل وجهه أو يده أو رجله مرات تتجاوز الثلاث كثيرا، فليس في ذهنه عدد محدد للغسل. ومن صوره أن يدفع بكمية من الماء كثيرة لا يحتاج منها إلا إلى كمية محدودة، لكنه يفتح صمور الماء على أعلاه، فإذا انتهى من وضوئه وإذا كمية الماء التي أضاعها يمكن أن يتوضأ بها عدد غير قليل ممن لا يسرفون في صب الماء. ومن صوره أن يترك صباب الماء يدفع الماء وهو قد توقف في أثناء الوضوء، يكلم أحدا إما بجواله أو من بجواره والماء يندفع دون أن يتوضأ به. ومن الأخطاء في الوضوء تساهل بعض المتوضئين هداهم الله في إبداء أفخاذهم أثناء الوضوء بحجة أن الماء قد يصيب ثيابهم، وهذا لا يجوز، لأن الفخذ عورة يجب سترها. وهذا الخطأ مرتبط بما قبله، وهو دفع كمية كبيرة من الماء تتطاير معها قطرات الماء، فلو أن هذا المتوضئ قلل من اندفاع الماء الذي يتوضأ به لما وصل ثيابه رشاش الماء. وعلى كل حال فالواجب على المتوضئ ألا يبدي فخذيه أثناء الوضوء بأي ذريعة.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي آل عمران والنساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي آل عمران والنساء.
1: القيام لليل والوتر، وفيه عدة أعمال هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. من السنة أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. رواه البخاري ومسلم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
6: وقرآن الفجر.
5: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر،
4: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر وقرآن الفجر.

0: يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول سبب عظيم من أسباب جلب السعادة وطرد الهم، ألا وهو الإحسان إلى الخلق عموما. فلقد جرت سنة الله بأن المحسن حقا يفوز بالحياة الطيبة، ولا تكون عاقبته إلا الرعاية من الله والكرامة. فلما كان رحيما بالخلق، عطوفا على الفقراء والمحتاجين والمكروبين، حريصا على إسعادهم وإدخال السرور عليهم، كان جزاؤه من جنس عمله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإحسان يكون بالقول، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ويكون بالمواساة والإسعاد والرفد بالمال والجاه والعلم والوقت والخلق والتبسم والصفح والعفو وكل ما يكون من صور الإحسان. والمحسن يأخذ في أغلب أحواله بالعفو، ويتحلى بالحلم، ويجري في معاملاته على الإنصاف، ولتجدنه متواضعا لا يطيش به كبر، ولا تستخفه الخيلاء، ولتجدنه أقرب الناس إلى الشجاعة وعزة النفس. وإنما يخسر الإنسان الشجاعة وعزة النفس بشدة حرصه على متاع الحياة الدنيا. قال أبو الطيب: فأحسن وجه في الورى وجه محسن، وأيمن كف فيه كف منعم. فلا غرو إذن أن يكون المحسن سعيدا في نفسه مسعدا لغيره. وإن لم تسعفه الحال في بذل المعروف، أسعفه المقال وحسن الرد كما قال الأول: إلا تكن ورق عندي أجود بها للسائلين، فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله مبينا أثر الإحسان إلى الخلق في جلب السعادة وطرد الهم، قال: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان. وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله يدفع الله بها عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها بيان لبعض آثار الإحسان والمعروف، حيث يجازي الله أصحابها بانشراح الصدر وتيسير الأمور وزوال الهموم والغموم، خصوصا إذا صادف الإحسان محله. وذلك أمر متعارف عليه ولا يحتاج إلى مزيد أدلة وشواهد، وللعلماء في هذا المعنى كلام كثير جدا، والمقام لا يسمح بالتفصيل. ويكفي في هذا الموضع كلام لابن القيم: وذلك في كتابه الوابل الصيب، حيث فصل رحمه الله الكلام عن فضل الصدقة والإحسان، وأن الله يعطي المتصدق ما لا يعطي غيره، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو إلى الصدقة، وأن أفضل الصدقة ما صادفت حاجة في المتصدق عليه، وأن الصدقة تحفظ المال وتقي مصارع السوء وتجلب الرزق وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به، ونحو ذلك من فضائل الصدقة. ثم قال بعد ذلك وهو محل الشاهد ها هنا: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. وقال: والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها صدره، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها، انتهى كلامه. وقال في بدائع الفوائد: للصدقة والإحسان تأثير عجيب في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة الحميدة، فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته، عليه من الله جنة واقية وحصن حصين، انتهى كلامه رحمه الله. وبالجملة معاشر المستمعين الكرام، فإن للإحسان والعطاء والبذل علاقة وثيقة بالسعادة والسرور وطيب الحياة، وقد يغيب هذا المعنى العظيم عن بعض الناس، إذ منهم من لا يشعر بلذة العطاء وإنما يشعر بلذة الأخذ، وكثير منهم يرى أن اللذة لا تكون إلا بالأخذ لا بالعطاء، وربما خطر في بال كثيرين أن العطاء يعتريه ما يعتريه من التكره ومغالبة الطبع وحب الاستئثار، فلا يكون معه والحالة هذه لذة أو فرح، بخلاف الأخذ حيث يصحبه نشوة وفرحة وربما صحبه تنفيس كربة، وكل ذلك واقع صحيح، غير أن اللذة الكبرى والسعادة الحقيقية العظمى إنما هي بالعطاء دون الأخذ، وهي التي يشعر بها من تلذ لهم المروءة. ولهذا يرى بعض نقاد الأدب الأوائل أن أمدح بيت قالته العرب هو قول زهير: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. واعترض بعضهم على ذلك بأن المعطي في هذا البيت يفرح بالعطاء كفرحه بالأخذ، وإنما الشأن كل الشأن بمن يكون فرحه بالعطاء أكثر من فرحه بالأخذ. ورأوا أن بيت زهير السالف لا يبلغ شأو بيتي أبي نوفل عمر بن محمد الثقفي، وذلك في قوله: ولئن فرحت بما ينيلك إنه لبما ينيلك من نداه أفرح، ما زال يعطي ساكتا أو ناطقا حتى ظننت أبا عقيل يمزح. وبيت أبي تمام الذي يقول فيه: أسائل نصر لا تسله فإنه أحن إلى الإرفاد منك إلى الرفد. وهذا هو السر في اهتزاز ذوي المرؤات للندى، وهذا هو الذي حدا بالحكيم العربي أن يقول: الكريم لا تحنكه التجارب، وحدا بالحكيم الآخر أن يقول: كيف يستطيع حفظ ما جمعت كفاه من ذاق لذة الإنفاق. وكان من أمدح أبيات الشعر قول بشار بن برد في عقبة بن سلم: إنما لذة الجواد بن سلم في عطاء ومركب ولقاء، ليس يعطيك للرجاء ولا الخوف ولكن يلذ طعم العطاء. وقول الآخر في ممدوح له: ويكاد من فرط السخاء بنانه، حب العطاء يقول هل من سائل. يقال هذا لأن نفرا من الناس قد لا يجود بالمال حتى على والديه أو على بعض من لهم حق عليه، بحجة أن أولئك ينفقون المال على بعض المحتاجين، أو يتكرمون بجزء منه على بعض الأطفال، فيقول أنا أريد من والدي أو من أجود عليه أن يمسك بالمال ويصرفه في حاجته، فهذا سبب من أسباب منع بعض الناس ماله. وما علم ذلك أن بعض الناس إنما يجد لذته وفرحه بالعطاء، والحاصل أن اللذة الحقيقية إنما هي بالعطاء دون الأخذ. وهذا آخر ما انتهت إليه فلسفة الأخلاق كما يقول الرافعي. وإذا اجتمع مع ذلك كله الفرح بنعمة الإحسان إلى الآخرين واحتساب الثواب عند الله والثقة بما عنده جل ثناؤه، كان نورا على نور، والله يؤتي فضله من يشاء. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب عظيم من أسباب السعادة وطرد الهم، ألا وهو الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأنبياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأنبياء.
1: خلق العفة. العفة زينة للنفس ودرع يحمي القلب والجسد من الانزلاق وراء الشهوات والمغريات، فتظل النفس نقية واللسان طاهرا والجسد محفوظا. بها يرتقي المؤمن في الدنيا ويطمئن قلبه ويكون بعيدا عن كل ما يسيء إلى دينه وسمعته. وتتجلى العفة في صور متعددة، منها عفة الجسد بالابتعاد عن الزنا وسائر المحرمات، وحماية النفس من الانحراف عن الطريق المستقيم، وعفة اللسان بترك البذاء والغيبة والنميمة، والحرص على الكلام الطيب الذي ينشر الخير والمحبة، وعفة النفس بضبط الشهوات والانفعالات وعدم الانجرار وراء المغريات مهما كانت قوية، ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. قد ضرب الله الأمثلة الخالدة في كتابه، فذكر مريم عليها السلام فقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، كما جاء يوسف عليه السلام نموذجا للعفة حين راودته امرأة العزيز فصمد عن الفحشاء وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، فاختار السجن على أن يفرط في طهارته وكرامته. وعفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة في كل تفاصيل حياته، فقد رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأخذها، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم، ليعلم أن الورع والعفة تبدأ من البيت. فلنجعل العفة شعار حياتنا في النظر والكلام والعمل، فهي سبب لحفظ الدين ورفعة القدر ورضا الله تعالى ونيل السعادة في الدنيا والآخرة، وهي درع يحمي القلوب من الانحراف والانغماس في المحرمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة طه.

إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة طه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سور يوسف والرعد وإبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه

حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سور يوسف والرعد وإبراهيم.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: القدوة الحسنة. القدوة الحسنة هي أن يكون الإنسان في حالة من الخير بحيث يتبعه غيره، أو يكون متابعاً لغيره فيما يحسن متابعته فيه من الخير. وأدلتها في الكتاب والسنة، فمن الآيات قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقوله جل شأنه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن الأحاديث عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن المسور بن مخرمة ومروان: يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وفيه: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى

بل كلهم من مضر. فتعمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النحل.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. رواه البخاري. وفي رواية للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم. وعن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الأعلى وحتى سورة الناس. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر.